0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: هنا راديو الوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
2: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا، فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: حبك ما بعرف هن

بابا.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بنقردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى. وأخبار أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس.
0: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم، ووفقكم في مسيرتكم، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

0: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً،
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: كل عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.
1: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن بيرليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
1: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط من مدينة النور، أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم، أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: هنا راديو الوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم. إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم، ووفقكم في مسيرتكم، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

0: now.
1: عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعداداً لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريباً، وتذكروا دائماً، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: حبك ما بعرف هن قالولي ومن يوم

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن بيرليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
1: أو

هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مغرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى مع 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
1: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم، وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية. وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بنكردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحيانا بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء. هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهداً وصبراً ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

0: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بنقردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء. هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني،

هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 3:00 ليلاً و59 دقيقة.

0: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة جمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهداً وصبراً ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات. هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا ميرا ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط من مدينة النور. أطل عليكم بكل شوق. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
1: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بن قردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعداداً لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بن قردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريباً وتذكروا دائماً، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس،

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
1: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مغرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
1: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم، ووفقكم في مسيرتكم، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات. هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس.

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: هنا راديو الوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
2: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم، وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: شمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بنقردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مغرمزة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعداداً لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنقردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريباً، وتذكروا دائماً، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء. إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا، والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد. معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.

0: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة جمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.
1: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء، ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
1: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم، وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية. وشمل اللقاء تطوير
2: أنتم إدارة تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضيا، أعلن اتحاد بنكردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.
2: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلاً وسهلاً بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس، وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي، ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
1: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية، وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
0: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا، والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد. معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مغرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى مع
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. الرياضة.
0: كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
2: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم، وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية. وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بنكردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء. هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
3: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس
0: بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضيا، أعلن اتحاد بن قردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 5:59.
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني. من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. أنا سلمى أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي، وجاءت هذه الخطوة رداً على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقاً لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فلايدو برقم 1073 كشفت عن شرور مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقاً لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفهم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفهم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم.
0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعي راديونا الوسط في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي. أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفهم إيكونومي. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمس الخميس بالجزائر العاصمة إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأورو متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع، وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التهجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفهم إيكونومي أيضا. ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، في وقت تحاول فيه أيضاً الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة. دمتم في رعاية الله.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أن سبورت. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوري تو ب14 لمواجهة كسر في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي إن سبورت. تعد المباراة بتحد كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا أميرة. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، ضمن عائلة راديو الوسط من مدينة النور. أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: من باريس وعلى موجات راديو الوسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط. أهلا بكم في راديو الوسط مع أخبار الطقس لهذا اليوم الخامس من شهر أكتوبر عام 2026. في سيدي بوزيد الآن 18 درجة مع طقس مطلق. اليوم الطقس مجزأ السحب ودرجات الحرارة بين 18 و28، وغدا يبقى الجو مجزأ السحب مع حرارة بين 19 و32، وفي قفصة 18 درجة الآن مع صفاء. اليوم الطقس مجزأ السحب والحرارة بين 18 و28، وغدا الجو مجزأ السحب مع حرارة بين 19 و29، أما في باريس فهناك 14 درجة وغيوم. اليوم الجو مغطى والحرارة بين 14 و24، وغدا يبقى الجو مغطى مع حرارة بين 12 و24، وفي مونريال 12 درجة مع سماء مغطاة. اليوم هناك أمطار خفيفة وحرارة بين 6 و14، وغدا الجو مغطى مع حرارة بين 2 و8، وفي غزة 21 درجة مع طقس مغطى. اليوم الجو مغطى والحرارة بين 21 و27، وغدا سيبقى الجو مغطى مع بعض الأمطار وحرارة بين 21 و25.
0: كنتم معنا في برنامج ماتيو، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم
2: من باريس، هنا راديو وسط. أهلا بكم في هذا الحديث الفلاحي الجديد.
3: أهلا بك أحمد، وأهلا بكل المستمعين في سيدي بوزيد وكل تونس. نواصل اليوم نقاشنا حول كيف نحمي أرضنا ونفهم خيارات الزراعة.
2: تذكرينا يا سلمى بما توصلنا إليه في حديثنا السابق مع الضيف جميل.
3: بالطبع أحمد، تحدثنا عن أن الفلاحة العضوية والصناعية ليست في مواجهة دائمة، فالحجم شيء وطريقة الإنتاج شيء آخر.
2: ونقاشنا اليوم يتواصل حول التكاليف والميزانية والحفاظ على المارد الأساسي وهو الماء والتربة، أليس كذلك؟
3: صحيح تماما. كثيرون من الفلاحين يسألون عن السعر والمربح وكيف نوازن بين الإنتاج وحماية البيئة دون إهدار المال.
2: وهذا يعود بنا إلى أهمية الري الدقيق والمراقبة المستمرة لحالة التربة والمضارب الجوية.
3: نعم، تركيب شبكة تنقيط وحدها لا يكفي إذا كان توقيت الري أو كميته غير مناسبين، العبرة بالتطبيق السليم.
2: والمستهلك أيضا يبحث عن غذاء يناسب ميزانيته دون التضحية بالسلامة والجودة.
3: لذلك نؤكد دائما على أن تقليل الهدر والتسميد المدروس واستخدام التقنيات بعقلانية هو الطريق الأمثل للجميع.
2: شكرا لك سلمى، وتحية لكل من يمشي يومه على خطى الأرض الصالحة. نلتقي في حديث قادم.
4: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
4: وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بنقردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء. هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: كنت معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى حديث مدرسي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في راديو وسط من باريس وفي برنامج حديث مدرسي. هل ندفع ثمن تعليم أفضل أم ثمن الاطمئنان على مستقبل أبنائنا؟
3: هذا هو السؤال الذي يشغل به الكثيرين من الأوليين. لنأخذ مثال عائلة تونسية تفكر في نقل طفلها من مدرسة عمومية إلى مدرسة خاصة وتتساءل عن الفائدة مقابل التكلفة.
2: بعض الأولياء يظنون أن المدرسة الخاصة توفر متابعة أقرب للتلميذ وأنشطة متنوعة وظروف تعلم جيدة، بينما يدافع آخرون عن المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص.
3: صحيح، ويبقى التساؤل عما إذا كانت الرسوم المرتفعة تضمن تعليما أفضل فعلا، وعن جودة التدريس وكفاءة المعلمين في الطرفين.
2: لا يمكننا القول إن جميع المدارس الخاصة أو العمومية متشابهة، الأمر يعتمد على الإمكانيات والبيئة المدرسية لكل مؤسسة.
3: وكذلك عدد التلاميذ في الفصل له تأثير كبير على المتابعة الفردية والتواصل مع الأولياء، إضافة إلى الرسوم الدراسية والمصاريف الإضافية التي تثقل ميزانية الأسرة.
2: ولا ننسى اللغات والأنشطة والوسائل التعليمية، وما الذي يفيد التلميذ فعلا في بناء شخصيته وتحصيله العلمي؟
3: لكن يجب أيضاً الانتباه إلى الضغط الدراسي وراحة الطفل النفسية وعلاقاته مع زملائه، لكي لا تتحول الدراسة إلى عبء ثقيل.
2: المدرسة العمومية تظل أساسية لتكافؤ الفرص والتنوع الاجتماعي، وهذا أمر لا يستهان به أبداً في بناء المجتمع.
3: إذن كيف يختار الأولياء مدرسة تناسب احتياجات طفلهم بعيداً عن الإعلانات والمظاهر الخادعة؟
2: الاختيار يعتمد على المدرسة نفسها واحتياجات الطفل وقدرة الأسرة، دون التقليل من شأن المعلمين أو لوم الأسر على اختياراتها.
3: ننصح الأولياء بزيارة المدرسة ومقابلة الفريق التربوي وفهم التكلفة الكاملة والاستماع إلى الطفل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
2: وفي الختام نوجه هذا السؤال للمستمعين، لو كنتم أمام هذا الاختيار، ما الذي سيحسم قراركم، جودة التعليم أم راحة الطفل أم التكلفة؟
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهداً وصبراً ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة،
2: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 6:56.

من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم، أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى فلاش ناشونال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم كريم. عسى أيامكم دائما خير وبركة، مثل ما نقول دائما، الساعي على رزقه كالمجاهد في سبيل الله، ونحن هنا لننقل لكم الحقيقة كما هي. نبدأ أخبارنا من طقس اليوم الأحد الرابع من أكتوبر سنة 2026. ترصد غيوم جزئية بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحياناً غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. يؤكد راديو الوسط أن هذه التمطرات ستكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد. وفي الشأن الثقافي، تعلن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر سيكون مجاناً اليوم. وحسب ما ورد في راديو الوسط، فإن هذا الإجراء يشمل كل المعالم المفتوحة طيلة هذا اليوم الأحد. وننتقل إلى قطاع الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر سنة 2026 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه المناظرة

0: تجرى بداية من يوم 4 ديسمبر سنة 2026 والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. وفي متابعة لمشاريع البنية التحتية الصحية، انعقدت خلال موفى الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للتنزيل في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل. ويبين راديو الوسط أن هذه الدراسة تندرج ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وختام الأخبار من قطاع المالية، حيث تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية. ويؤكد راديو الوسط أن نسبة الرضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. كان هذا كل ما لدينا، وأنا كريم أقول لكم الخير فيما طلبتموه بعرق الجبين، وإلى لقاء قريب. دمتم في سلام الله ورعايته.
1: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. أنا سلمى أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي. وجاءت هذه الخطوة رداً على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقاً لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فليدو برقم 1073 كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقا لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفهم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفهم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم.
1: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعي راديونا الوسط في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي. أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفهم إيكونومي. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمس الخميس بالجزائر العاصمة إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين. ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأورو متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع، وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التحجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفهم إيكونومي. أيضا ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط في وقت تحاول فيه أيضا الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة. دمتم في رعاية الله.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أن سبورت. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوري توب 14 لمواجهة كسر في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي إن سبورت. تعد المباراة بتحد كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
3: المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط. أهلا بكم في راديو الوسط. الجو الآن في سيدي بوزيد مستقر، ودرجة الحرارة 18. إليكم الطقس اليوم وغدا. في سيدي بوزيد الطقس مجوز جزئيا بين 18 و28 درجة، والرياح تبلغ 16 كيلومترا في الساعة. وغدا الطقس مجوز جزئيا بين 19 و32 درجة. في قفصة الجو مستقر و18 درجة الآن. اليوم الطقس مجوز جزئيا بين 18 و28 درجة. وغدا الطقس مجوز جزئيا بين 19 و29 درجة. في باريس الجو مجوز جزئيا و14 درجة الآن. اليوم الطقس مغطى بين 14 و24 درجة. وغدا الطقس مغطى بين 12 و24 درجة. في مونريال أمطار خفيفة و12 درجة الآن. اليوم أمطار متوسطة بين 7 و14 درجة. وغدا الطقس مغطنا بين 2 و8 درجات. في غزة الجو مغطى و23 درجة الآن. اليوم الطقس مغطنا بين 21 و27 درجة. وغدا الطقس مغطى بين 21 و25 درجة.
0: كنتم معنا في برنامج ماتاو، والآن ننتقل إلى حديث مدرسي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في راديو وسط من باريس وفي برنامج حديث مدرسي. هل ندفع ثمن تعليم أفضل أم ثمن الاطمئنان على مستقبل أبنائنا؟
3: هذا هو السؤال الذي يشغل به الكثيرين من الأولياء. لنأخذ مثال عائلة تونسية تفكر في نقل طفلها من مدرسة عمومية إلى مدرسة خاصة، وتتساءل عن الفائدة مقابل التكلفة.
2: بعض الأولياء يظنون أن المدرسة الخاصة توفر متابعة أقرب للتلميذ وأنشطة متنوعة وظروف تعلم جيدة، بينما يدافع آخرون عن المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص.
3: صحيح، ويبقى التساؤل عما إذا كانت الرسوم المرتفعة تضمن تعليما أفضل فعلا، وعن جودة التدريس وكفاءة المعلمين في الطرفين.
2: لا يمكننا القول إن جميع المدارس الخاصة أو العمومية متشابهة. الأمر يعتمد على الإمكانيات والبيئة المدرسية لكل مؤسسة.
3: وكذلك عدد التلاميذ في الفصل له تأثير كبير على المتابعة الفردية والتواصل مع الأولياء، إضافة إلى الرسوم الدراسية والمصاريف الإضافية التي تثقل ميزانية الأسرة.
2: ولا ننسى اللغات والأنشطة والوسائل التعليمية، وما الذي يفيد التلميذ فعلا في بناء شخصيته وتحصيله العلمي.
3: لكن يجب أيضا الانتباه إلى الضغط الدراسي وراحة الطفل النفسية وعلاقاته مع زملائه، لكي لا تتحول الدراسة إلى عبء ثقيل.
2: المدرسة العمومية تظل أساسية لتكافؤ الفرص والتنوع الاجتماعي، وهذا أمر لا يستهان به أبدا في بناء المجتمع.
3: إذن كيف يختار الأولياء مدرسة تناسب احتياجات طفلهم بعيدا عن الإعلانات والمظاهر الخادعة؟
2: الاختيار يعتمد على المدرسة نفسها واحتياجات الطفل وقدرة الأسرة، دون التقليل من شأن المعلمين أو لوم الأسر على اختياراتها.
3: ننصح الأولياء بزيارة المدرسة ومقابلة الفريق التربوي وفهم التكلفة الكاملة والاستماع إلى الطفل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
2: وفي الختام نوجه هذا السؤال للمستمعين: لو كنتم أمام هذا الاختيار، ما الذي سيحسم قراركم؟ جودة التعليم أم راحة الطفل أم التكلفة؟
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بنكردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي
1: باحترام أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس
0: وضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في حديث فلاحي. هل البيوريكسون للسكاني أم هو طريقنا الوحيد للنجاة؟ معي سلمى الخبيرة في الشؤون الزراعية لنفكك هذا النغز. شكرا أحمد. هذا الكلام عن البيوك مترف هو خطأ شائع. الأمر مسألة طرق وتقنية، ليست مجرد بطاقة تعلق على الخضروات. لكن يا سلمى، السعر في السوق يقول غير ذلك تماما. كيف نقنع العائلة بالبي؟ لا يمكن الخلط بين السعر والقيمة. الفلاحة الصناعية تحمل تكاليف خفية يدفعها الجميع لاحقا. تكاليف خفية مثل ماذا؟ وضحي للمستمعين لأنهم يرون جيبهم فقط. تلويث المياه، تدهور جودة التربة، والتكثيف المفرط للأسمدة. هذه فاتورة سندفعها باهظة. تنهد. حسنا، لكن لنعد الواقع. جدي ترك الزيتون لأنه لم يعد يربح رغم تقليديته. صمت. أفهم قلقك، لكن كان يمكن إنقاذ مزرعته بالترشيد لا بالتغيير الجذري للنظام. ترشيد. هل هذا متاح لفلاح بسيط في سيدي بوزيد؟ نعم، إذا كان الإرشاد قريبا. نحن نفتقد للتأثير لا للإرادة. تنهد. ماذا عن المياه؟ هي أغلى من كل شيء الآن. كيف يوازن الفلاح؟ الري الدقيق. لا نضع الماء عشوائيا. نراقب التربة، نستخدم الحساسات، ندير الأمر بعقلانية. حساسات. أنت تتحدثين عن خيال علمي وهم يعانون من قلة المادة. يجب أن نتوقف عن البكاء على الأطلال. التقنية ليست حكرا على الأغنياء. اهدئي يا سلمى، لا أهاجمك بل أنقل صوت الناس. أعتذر، لكن غضبي من هذه النظرة التشاؤمية للقدرات الفلاحية. لنعد لأمر مهم. ما رأيك في موضوع الأسمدة؟ كلها تضر. لا، حتى العضو يسبب كوارث إذا استخدم بجنون وبدون دراسة. ماذا؟ السماد الطبيعي يروث. سعال. بالطبع، نسبة النترات ترتفع في الماء حين نفرط بغض النظر عن مصدر السماد. هل يجب على الدولة التدخل أم نترك السوق يقرر؟ الدولة تحتاج لتشجيع العلم لا لتقديم الدعم الأعمى لمواد كيماوية مدمرة. تحدثت عن تلك التعاونية في الشمال. ما الذي حدث فعلا؟ بدأوا بحسابات بسيطة. نظموا الري وتوقفوا عن الرش العشوائي. تضاعف دخلهم. وما كان السر؟ هل هو السحر أم أنهم كانوا يضيعون مالهم؟ كانوا يضيعون. كل رشة كانت بلا هدف. هو التخبيط الذي يدمر الأرض. لكن للمستهلك ماذا يعني هذا؟ هل سيجد طعاما أرخص أم أفضل؟ أفضل أولا، ومع الوقت سيستقر السعر لأن العرض سيتحسن. إذن نحن متفقان على أن الحل هو الذكاء لا الأيولوجيا. تماما. الأرض لا تعترف بالأصناف بل بما نفعله بين يديها. شكرا سلمى. مستمعينا، الأمر مسألة حكمة وخبرة. نلتقي الأسبوع القادم لنواصل للحوار.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
3: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
3: نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
4: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
5: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 7:59.
1: عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعداداً لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية،
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
3: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
4: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى فلاش ناشونال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط. أنا كريم يرافقكم، ويا هلا بكم جميعا. تحياتي لكل فلاح وعامل وكل طبقة كادحة تعرق بعرق الجبين في بلادنا. نبدأ أخبارنا اليوم من قطاع الصحة، حيث كشفت راديو الوسط أن تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنوياً. وحسب نفس المصدر، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030. وجاء هذا التوضيح وفقاً لرئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي، الدكتور خالد الرحال، خلال المسيرة الوردية بمنتزه النحلي. ودائما في الشأن الصحي، أفاد راديو الوسط أن رئيسة الرابطة التونسية لمقاومة الروماتيزم، الدكتورة روضة تقية، شددت على أن آلام المفاصل المستمرة ليست أمرا طبيعيا مرتبطا بالتقدم في السن. ودعت الدكتورة إلى عدم إهمال هذه الآلام وضرورة تشخيصها بصفة مبكرة حفاظا على الصحة. وانتقل إلى ولاية بنعروسة، حيث نظمت المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والمسنين، وفقاً لراديو الوسط، يوماً تنشيطياً صحياً بالقاعة الكبرى لبلدية مقرين. وجاء هذا النشاط في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين لتقريب الخدمات الصحية والوقائية من كبار السن عبر عيادات مجانية وورشات حرفية وفقرات موسيقية. وأما بخصوص الحالة الجوية، فقد أشارت راديو الوسط إلى أن الطقس يتميز هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليل، ثم تكون السماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق حسب ما أكدته راديو الوسط. وفي أخبار الخارج، وحسب ما نقلته راديو الوسط أيضاً، بلغ عدد المتقاعدين الأمان المستفيدين من إعانة الدخل المحدود الأساسية بنهاية الربع الأول من عام 2026 مستويات قياسية تجاوز 771 ألف شخص. وأضافت الراديو أن معظم هذه الحالات هم من ذوي الأصول الأجنبية غير الأمان.

0: مامي.
1: كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الآن لتبقى وعلى بينة. شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء قريب.
2: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن.
5: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
4: مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.
5: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
2: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفر لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفر أيضا أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقا لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الرياضي الجديد من راديو الوسط. نبدأ أخبارنا بالشأن الرياضي المحلي وأبرز المستجدات. أكد مكتب المحاماة ديبون هيس اليوم الأحد أن اللاعب لوكاس ريبيرو لم يتلقى حتى الآن أي قرار رسمي من لجنة النزاعات التابعة للفيفا. ويأتي هذا التوضيح بشأن القضية المرفوعة ضد اللاعب من ناديه السابق ماميلودي ساندونز حسب ما ورد في راديو الوسط. وفي أخبار فريق النجم الرياضي الساحلي، وحسب ما بلغ راديو الوسط فقد أعطى اللاعب الدولي السابق زياد الجزيري موافقته النهائية للعودة إلى فريقه، وسيتولى الجزيري مهمه الجديدة في خطة مدير رياضي تعزيزا للمجموعات. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن النجم الرياضي الساحلي عن تعاقده مع اللاعب الكاميروني مارسيل غيوندوف. ويأتي هذا التعاقد في إطار تعزيز صفوف الفريق ودعم المجموعة استعدادا للمستحقاقات القادمة وفق ما أكده راديو الوسط. وفي بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وحسب متابعة راديو الوسط، فقد دارت يوم الأحد مباريات الدفعة الثانية للجولة الثانية، وشهدت هذه الجولة فوز شبيبة القيروان على مضيفه القلعة الرياضية. كان هذا كل ما لدينا من أخبار رياضية قدمتها لكم. أنا أحمد، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط. أهلا بكم في راديو الوسط. هذا حال الطقس لهذا اليوم. في سيدي بوزيد الحرارة الآن 18 درجة مع طقس مضيء. اليوم الطقس متحوط بالسحب بين 18 و28 درجة. أما غدا فيكون الطقس كذلك بين 19 و32 درجة. في قفصة الحرارة 18 درجة بدءا. اليوم نجد سحبا متفرقة مئاسها بين 18 و28 درجة. وغدا ترتفع الحرارة إلى 29 درجة كحد أقصى. ننتقل إلى باريس حيث الحرارة 14 درجة. اليوم الطقس مغطى بين 14 و24 درجة. وغدا يبقى الطقس ممتدا بين 12 و24 درجة. في مونريال الحرارة 12 درجة تحت سحب كثيفة. اليوم هناك أمطار معتدلة والحرارة بين 7 و14 درجة. غدا يستمر السحاب مع حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات. وأخيرا في غزة الحرارة الآن 23 درجة مع سحب عامة. اليوم السماء مكسوة بالسحب والحرارة بين 21 و27 درجة. غدا يبقى الطقس غائما مع إمكانية أمطار خفيفة وحرارة بين 21 و25 درجة.
0: كنتم معنا في برنامج ماتيو، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في حديث فلاحي. هل البيوريكسون للسكاني أم هو طريقنا الوحيد للنجاة؟ معي سلمى الخبيرة في الشؤون الزراعية لنفكك هذا النغز. شكرا أحمد. هذا الكلام عن البيوك مترف هو خطأ شائع. الأمر مسألة طرق وتقنية، ليست مجرد بطاقة تعلق على الخضروات. لكن يا سلمى، السعر في السوق يقول غير ذلك تماما. كيف نقنع العائلة بالبي؟ لا يمكن الخلط بين السعر والقيمة. الفلاحة الصناعية تحمل تكاليف خفية يدفعها الجميع لاحقا. تكاليف خفية مثل ماذا؟ وضحي للمستمعين لأنهم يرون جيبهم فقط. تلويث المياه، تدهور جودة التربة، والتكثيف المفرط للأسمدة. هذه فاتورة سندفعها باهظة. تنهد. حسنا، لكن لنعد الواقع. جدي ترك الزيتون لأنه لم يعد يربح رغم تقليديته. صمت. أفهم قلقك، لكن كان يمكن إنقاذ مزرعته بالترشيد لا بالتغيير الجذري للنظام. ترشيد. هل هذا متاح لفلاح بسيط في سيدي بوزيد؟ نعم، إذا كان الإرشاد قريبا. نحن نفتقد للتأثير لا للإرادة. تنهد. ماذا عن المياه؟ هي أغلى من كل شيء الآن. كيف يوازن الفلاح؟ الري الدقيق. لا نضع الماء عشوائيا. نراقب التربة، نستخدم الحساسات، ندير الأمر بعقلانية. حساسات. أنت تتحدثين عن خيال علمي وهم يعانون من قلة المادة. يجب أن نتوقف عن البكاء على الأطلال. التقنية ليست حكرا على الأغنياء. اهدئي يا سلمى، لا أهاجمك بل أنقل صوت الناس. أعتذر، لكن غضبي من هذه النظرة التشاؤمية للقدرات الفلاحية. لنعد لأمر مهم. ما رأيك في موضوع الأسمدة؟ كلها تضر. لا، حتى العضو يسبب كوارث إذا استخدم بجنون وبدون دراسة. ماذا؟ السماد الطبيعي يروث. سعال. بالطبع، نسبة النترات ترتفع في الماء حين نفرط بغض النظر عن مصدر السماد. هل يجب على الدولة التدخل أم نترك السوق يقرر؟ الدولة تحتاج لتشجيع العلم، لا لتقديم الدعم الأعمى لمواد كيماوية مدمرة. تحدثت عن تلك التعاونية في الشمال. ما الذي حدث فعلا؟ بدأوا بحسابات بسيطة. نظموا الري وتوقفوا عن الرش العشوائي. تضاعف دخلهم. وما كان السر؟ هل هو السحر أم أنهم كانوا يضيعون مالهم؟ كانوا يضيعون. كل رشة كانت بلا هدف. هو التخبيط الذي يدمر الأرض. لكن للمستهلك ماذا يعني هذا؟ هل سيجد طعاما أرخص أم أفضل؟ أفضل أولا، ومع الوقت سيستقر السعر لأن العرض سيتحسن. إذن نحن متفقان على أن الحل هو الذكاء للأيولوجيا. تماما. الأرض لا تعترف بالأصناف بل بما نفعله بين يديها. شكرا سلمى. مستمعينا، الأمر مسألة حكمة وخبرة. نلتقي الأسبوع القادم لنواصل للحوار.
3: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
4: تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم للابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
1: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن بيرليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج كفاءة ومتين، والآن ننتقل إلى حديث مدرسي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في حديث مدرسي على راديو الوسط، معي سلمى الخبيرة في الشأن التربوي. أهلا أحمد. سؤال اليوم، هل ندفع ثمن جودة التعليم أم ثمن راحة بالنا كأولياء؟ المدارس الخاصة تعد بنجاح المضمون، هل هذا مجرد وهم تسويقي؟ الأمر أعقد، بعض المدارس تبيع صورة براقة ولكن لا تقدم دعما حقيقيا. لكن في المدرسة العمومية الأقسام مكتظات، كيف نلوم الأهل على الهرب للخاص؟ لا نلومهم، لكن الخاص ليس عصا سحرية، هناك مصاريف خفية تثقل كاهل العائلة. وماذا عن التكلفة؟ هل نحن نشتري مستقبل أبنائنا بأموالنا؟ المسألة تشبه الفلاحة، الجودة لا تعتمد فقط على حجم المؤسسة أو تكلفتها. تقارنين التعليم بالزراعة، هذا جريء. طبعا إذا كانت البذرة ضعيفة لن يفيدك أغلى سماد في العالم. حسنا، كيف يميز الولي بين الجودة والوهم؟ ينظر إلى استقرار الفريق التربوي وطريقة التعامل مع صعوبات التعلم. وما رأيك في صور التطبيقات والرسائل اليومية؟ هذا ديكور. التواصل الحقيقي هو حوار جدي عند ظهور مشكلة تربوية. إذن هل ننصح الأهل بالبقاء في العمومي؟ ننصحهم بالبحث عن البيئة التي تريح الطفل لا البيئة الأغنى، ولو كان الوقت ضيقا. لا يبرر ذلك التسرع في دفع مبالغ طائلة بلا دراسة. هل تعرفين قصة ذلك الطفل الذي تحسن في العمومي؟ بلى، كان يعاني من القراءة فقد تطلب الأمر اهتماما من المعلم. إذن المعلم هو السر ليس المبنى. تماما، والمدرسة العمومية تسخر بكفاءات مظلومة. متفقان إذن على نقطة المعلم. أخيرا اتفقنا على شيء، ضحك، لكن كيف نحدد الميزانية؟ نحسب التكلفة الشاملة للسنة ونسأل عن الزيادات المتوقعة. أي نصيحة أخيرة للآباء؟ اسمعوا لأطفالكم، هم من سيعيشون التجربة ليس نحن. سلمى شكرا على هذا الحوار الشافي. شكرا لك أحمد على هذه الإضافة. كان معكم أحمد في حديث مدرسي، إذا اللقاء.
3: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
3: صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
4: هنا راديو الوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى بوب زين كيوزين.
1: هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين. نحن متخصصون في مجال المطابخ، نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 8:59 صباحاً و59 دقيقة.
1: Oh.

0: عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مغرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم الكابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
1: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم، أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء. إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود؟ نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهداً وصبراً ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم، ووفقكم في مسيرتكم، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.
2: كنتم معنا في برنامج بوب زين كويسين، والآن ننتقل إلى فلاش ناشونال.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط. أنا كريم يرافقكم، ويا هلا بكم جميعا. تحياتي لكل فلاح وعامل وكل طبقة كادحة تعرق بعرق الجبين في بلادنا. نبدأ أخبارنا اليوم من قطاع الصحة، حيث كشفت راديو الوسط أن تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنوياً. وحسب نفس المصدر، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030.

0: ببلدية مقرينة. وجاء هذا النشاط في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين لتقريب الخدمات الصحية والوقائية من كبار السن عبر عيادات مجانية وورشات حرفية وفقرات موسيقية. وأما بخصوص الحالة الجوية، فقد أشارت راديو الوسط إلى أن الطقس يتميز هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليل، ثم تكون السماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق حسب ما أكدته راديو الوسط. وفي أخبار الخارج، وحسب ما نقلته راديو الوسط أيضا، بلغ عدد المتقاعدين الأمان المستفيدين من إعانة الدخل المحدود الأساسية بنهاية الربع الأول من عام 2026 مستويات قياسية تجاوز 771 ألف شخص. وأضافت الراديو أن معظم هذه الحالات هم من ذوي الأصول الأجنبية غير الأمان. كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الآن، لتبقوا على بينة. شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء قريب.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرمي مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش ايكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضا أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقا لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الرياضي الجديد من راديو الوسط. نبدأ أخبارنا بالشأن الرياضي المحلي وأبرز المستجدات. أكد مكتب المحاماة ديبون هيس اليوم الأحد أن اللاعب لوكاس ريبيرو لم يتلقى حتى الآن أي قرار رسمي من لجنة النزاعات التابعة للفيفا. ويأتي هذا التوضيح بشأن القضية المرفوعة ضد اللاعب من ناديه السابق ماميلودي ساندونز حسب ما ورد في راديو الوسط. وفي أخبار فريق النجم الرياضي الساحلي، وحسب ما بلغ راديو الوسط فقد أعطى اللاعب الدولي السابق زياد الجزيري موافقته النهائية للعودة إلى فريقه، وسيتولى الجزيري مهمه الجديدة في خطة مدير رياضي تعزيزا للمجموعات. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن النجم الرياضي الساحلي عن تعاقده مع اللاعب الكاميروني مارسيل غيوندوف. ويأتي هذا التعاقد في إطار تعزيز صفوف الفريق ودعم المجموعة استعدادا للمستحقات القادمة وفق ما أكده راديو الوسط. وفي بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وحسب متابعة راديو الوسط، فقد دارت يوم الأحد مباريات الدفعة الثانية للجولة الثانية، وشهدت هذه الجولة فوز شبيبة القيروان على مضيفه القلعة الرياضية. كان هذا كل ما لدينا من أخبار رياضية قدمتها لكم. أنا أحمد، دمتم في رعاية الله وحفظه.
3: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
3: نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط. أهلا بكم في راديو الوسط. هذا حال الطقس لهذا اليوم. في سيدي بوزيد الحرارة الآن 18 درجة مع طقس مضيء. اليوم الطقس متحوط بالسحب بين 18 و28 درجة. أما غدا فيكون الطقس كذلك بين 19 و32 درجة. في قفصة الحرارة 18 درجة بدءا. اليوم نجد سحبا متفرقة مئاسها بين 18 و28 درجة، وغدا ترتفع الحرارة إلى 29 درجة كحد أقصى. ننتقل إلى باريس حيث الحرارة 14 درجة. اليوم الطقس مغطى بين 14 و24 درجة، وغدا يبقى الطقس ممتدا بين 12 و24 درجة. في مونريال الحرارة 12 درجة تحت سحب كثيفة. اليوم هناك أمطار معتدلة والحرارة بين 7 و14 درجة. غدا يستمر السحاب مع حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات. وأخيرا في غزة الحرارة الآن 23 درجة مع سحب عامة. اليوم السماء مكسوة بالسحب والحرارة بين 21 و27 درجة. غدا يبقى الطقس غائما مع إمكانية أمطار خفيفة وحرارة بين 21 و25 درجة.
0: كنتم معنا في برنامج ماتاو، والآن ننتقل إلى حديث مدرسي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في حديث مدرسي على راديو الوسط، معي سلمى الخبيرة في الشأن التربوي. أهلا أحمد. سؤال اليوم، هل ندفع ثمن جودة التعليم أم ثمن راحة بالنا كأولياء؟ المدارس الخاصة تعد بنجاح المضمون، هل هذا مجرد وهم تسويقي؟ الأمر أعقد. بعض المدارس تبيع صورة براقة ولكن لا تقدم دعما حقيقيا. لكن في المدرسة العمومية الأقسام مكتظات، كيف نلوم الأهل على الهرب للخاص؟ لا نلومهم، لكن الخاص ليس عصا سحرية، هناك مصاريف خفية تثقل كاهل العائلة. وماذا عن التكلفة؟ هل نحن نشتري مستقبل أبنائنا بأموالنا؟ المسألة تشبه الفلاحة، الجودة لا تعتمد فقط على حجم المؤسسة أو تكلفتها. تقارنين التعليم بالزراعة، هذا جريء. طبعا إذا كانت البذرة ضعيفة لن يفيدك أغلى سماد في العالم. حسنا، كيف يميز الولي بين الجودة والوهم؟ ينظر إلى استقرار الفريق التربوي وطريقة التعامل مع صعوبات التعلم. وما رأيك في صور التطبيقات والرسائل اليومية؟ هذا ديكور. التواصل الحقيقي هو حوار جدي عند ظهور مشكلة تربوية. إذن هل ننصح الأهل بالبقاء في العمومي؟ ننصحهم بالبحث عن البيئة التي تريح الطفل لا البيئة الأغنى، ولو كان الوقت ضيقا. لا يبرر ذلك التسرع في دفع مبالغ طائلة بلا دراسة. هل تعرفين قصة ذلك الطفل الذي تحسن في العمومي؟ بلى، كان يعاني من القراءة فقد تطلب الأمر اهتماما من المعلم. إذن المعلم هو السر ليس المبنى. تماما، والمدرسة العمومية تسخر بكفاءات مظلومة. متفقان إذن على نقطة المعلم. أخيرا اتفقنا على شيء، ضحك، لكن كيف نحدد الميزانية؟ نحسب التكلفة الشاملة للسنة ونسأل عن الزيادات المتوقعة. أي نصيحة أخيرة للآباء؟ اسمعوا لأطفالكم، هم من سيعيشون التجربة ليس نحن. سلمى شكرا على هذا الحوار الشافي. شكرا لك أحمد على هذه الإضافة. كان معكم أحمد في حديث مدرسي. إلى اللقاء.
3: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم للابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم. أهلا بكم في حديث فلاحي. هل البيوريكسون السكاني أم هو طريقنا الوحيد للنجاة؟ معي سلمى الخبيرة في الشؤون الزراعية لنفكك هذا اللغز. شكرا أحمد. هذا الكلام عن البيو كمترف هو خطأ شائع. الأمر مسألة طرق وتقنية، ليست مجرد بطاقة تعلق على الخضروات. لكن يا سلمى، السعر في السوق يقول غير ذلك تماما. كيف نقنع العائلة بالبي؟ لا يمكن الخلط بين السعر والقيمة. الفلاحة الصناعية تحمل تكاليف خفية يدفعها الجميع لاحقا. تكاليف خفية مثل ماذا؟ وضحي للمستمعين لأنهم يرون جيبهم فقط. تلويث المياه، تدهور جودة التربة، والتكثيف المفرط للأسمدة. هذه فاتورة سندفعها باهظة. تنهد. حسنا، لكن لنعد الواقع. جدي ترك الزيتون لأنه لم يعد يربح رغم تقليديته. صمت. أفهم قلقك، لكن كان يمكن إنقاذ مزرعته بالترشيد لا بالتغيير الجذري للنظام. ترشيد. هل هذا متاح لفلاح بسيط في سيدي بوزيد؟ نعم، إذا كان الإرشاد قريبا. نحن نفتقد للتأثير لا للإرادة. تنهد. ماذا عن المياه؟ هي أغلى من كل شيء الآن. كيف يوازن الفلاح؟ الري الدقيق. لا نضع الماء عشوائيا. نراقب التربة، نستخدم الحساسات، ندير الأمر بعقلانية. حساسات. أنت تتحدثين عن خيال علمي وهم يعانون من قلة المادة. يجب أن نتوقف عن البكاء على الأطلال. التقنية ليست حكرا على الأغنياء. اهدئي يا سلمى، لا أهاجمك بل أنقل صوت الناس. أعتذر، لكن غضبي من هذه النظرة التشاؤمية للقدرات الفلاحية. لنعد لأمر مهم. ما رأيك في موضوع الأسمدة؟ كلها تضر. لا، حتى العضو يسبب كوارث إذا استخدم بجنون وبدون دراسة. ماذا؟ السماد الطبيعي يروث. سعال. بالطبع، نسبة النترات ترتفع في الماء حين نفرط بغض النظر عن مصدر السماد. هل يجب على الدولة التدخل أم نترك السوق يقرر؟ الدولة تحتاج لتشجيع العلم لا لتقديم الدعم الأعمى لمواد كيماوية مدمرة. تحدثت عن تلك التعاونية في الشمال. ما الذي حدث فعلا؟ بدأوا بحسابات بسيطة. نظموا الري وتوقفوا عن الرش العشوائي. تضاعف دخلهم. وما كان السر؟ هل هو السحر أم أنهم كانوا يضيعون مالهم؟ كانوا يضيعون. كل رشة كانت بلا هدف. هو التخبيط الذي يدمر الأرض. لكن للمستهلك ماذا يعني هذا؟ هل سيجد طعاما أرخص أم أفضل؟ أفضل أولا، ومع الوقت سيستقر السعر لأن العرض سيتحسن. إذن نحن متفقان على أن الحل هو الذكاء لا الأيولوجيا. تماما. الأرض لا تعترف بالأصناف بل بما نفعله بين يديها. شكرا سلمى. مستمعينا، الأمر مسألة حكمة وخبرة. نلتقي الأسبوع القادم لنواصل للحوار.
2: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى بوبزان كويزين.
3: هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين. نحن متخصصون في مجال المطابخ، نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.
4: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.

0: عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى مع 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 9:59.
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى فلاش ناشونال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط. أنا كريم يرافقكم، ويا هلا بكم جميعا. تحياتي لكل فلاح وعامل وكل طبقة كادحة تعرق بعرق الجبين في بلادنا. نبدأ أخبارنا اليوم من قطاع الصحة،

0: إهمال هذه الآلام وضرورة تشخيصها بصفة مبكرة حفاظاً على الصحة. وانتقل إلى ولاية بنعروسة، حيث نظمت المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والمسنين وفقاً لراديو الوسط يوماً تنشيطياً صحياً بالقاعة الكبرى لبلدية مقرينة. وجاء هذا النشاط في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين لتقريب الخدمات الصحية والوقائية من كبار السن عبر عيادات مجانية وورشات حرفية وفقرات موسيقية. وأما بخصوص الحالة الجوية، فقد أشارت راديو الوسط إلى أن الطقس يتميز هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليل، ثم تكون السماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق حسب ما أكدته راديو الوسط. وفي أخبار الخارج، وحسب ما نقلته راديو الوسط أيضاً، بلغ عدد المتقاعدين الأمان المستفيدين من إعانة الدخل المحدود الأساسية بنهاية الربع الأول من عام 2026 مستويات قياسية تجاوز 771 ألف شخص. وأضافت الراديو أن معظم هذه الحالات هم من ذوي الأصول الأجنبية غير الأمان. كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الآن، لتبقوا على بينة. شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء قريب.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفوض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بن قردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط
2: ضمن
3: من
2: الجولة
3: باريس
2: الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشونال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفر لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفر أيضا أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقا لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الرياضي الجديد من راديو الوسط. نبدأ أخبارنا بالشأن الرياضي المحلي وأبرز المستجدات. أكد مكتب المحاماة ديبون هيس اليوم الأحد أن اللاعب لوكاس ريبيرو لم يتلقى حتى الآن أي قرار رسمي من لجنة النزاعات التابعة للفيفا. ويأتي هذا التوضيح بشأن القضية المرفوعة ضد اللاعب من ناديه السابق ماميلودي ساندونز حسب ما ورد في راديو الوسط. وفي أخبار فريق النجم الرياضي الساحلي، وحسب ما بلغ راديو الوسط فقد أعطى اللاعب الدولي السابق زياد الجزيري موافقته النهائية للعودة إلى فريقه، وسيتولى الجزيري مهمه الجديدة في خطة مدير رياضي تعزيزا للمجموعات. وبالإضافة إلى ذلك أعلن النجم الرياضي الساحلي عن تعاقده مع اللاعب الكاميروني مارسيل غيوندوف. ويأتي هذا التعاقد في إطار تعزيز صفوف الفريق ودعم المجموعة استعدادا للمستحقات القادمة وفق ما أكده راديو الوسط. وفي بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وحسب متابعة راديو الوسط فقد دارت يوم الأحد مباريات الدفعة الثانية للجولة الثانية، وشهدت هذه الجولة فوز شبيبة القيروان على مضيفه القلعة الرياضية. كان هذا كل ما لدينا من أخبار رياضية قدمتها لكم. أنا أحمد، دمتم في رعاية الله وحفظه.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط. أهلا بكم في راديو الوسط. هذا حال الطقس لهذا اليوم. في سيدي بوزيد الحرارة الآن 18 درجة مع طقس مضيء. اليوم الطقس متحوط بالسحب بين 18 و28 درجة. أما غدا فيكون الطقس كذلك بين 19 و32 درجة. في قفصة الحرارة 18 درجة بدءا. اليوم نجد سحبا متفرقة مئاسها بين 18 و28 درجة، وغدا ترتفع الحرارة إلى 29 درجة كحد أقصى. ننتقل إلى باريس حيث الحرارة 14 درجة. اليوم الطقس مغطى بين 14 و24 درجة، وغدا يبقى الطقس ممتدا بين 12 و24 درجة. في مونريال الحرارة 12 درجة تحت سحب كثيفة. اليوم هناك أمطار معتدلة والحرارة بين 7 و14 درجة. غدا يستمر السحاب مع حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات. وأخيرا في غزة الحرارة الآن 23 درجة مع سحب عامة. اليوم السماء مكسوة بالسحب والحرارة بين 21 و27 درجة. غدا يبقى الطقس غائما مع إمكانية أمطار خفيفة وحرارة بين 21 و25 درجة.
0: كنتم معنا في برنامج ماتيو، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في حديث فلاحي. هل البيوليكسون للسكان أم هو طريقنا الوحيد للنجاة؟ معي سلمى الخبيرة في الشؤون الزراعية لنفكك هذا اللغز. شكرا أحمد. هذا الكلام عن البيو كمترف هو خطأ شائع. الأمر مسألة طرق وتقنية، ليست مجرد بطاقة تعلق على الخضروات. لكن يا سلمى، السعر في السوق يقول غير ذلك تماما. كيف نقنع العائلة بالبي؟ لا يمكن الخلط بين السعر والقيمة. الفلاحة الصناعية تحمل تكاليف خفية يدفعها الجميع لاحقا. تكاليف خفية مثل ماذا؟ وضحي للمستمعين لأنهم يرون جيبهم فقط. تلويث المياه، تدهور جودة التربة، والتكثيف المفرط للأسمدة. هذه فاتورة سندفعها باهظة. تنهد. حسناً، لكن لنعد للواقع. جدي ترك الزيتون لأنه لم يعد يربح رغم تقليديته. صمت. أفهم قلقك. لكن كان يمكن إنقاذ مزرعته بالترشيد، لا بالتغيير الجذري للنظام. ترشيد. هل هذا متاح لفلاح بسيط في سيدي بوزيد؟ نعم، إذا كان الإرشاد قريبا. نحن نفتقد للتأثير لا للإرادة. تنهد. ماذا عن المياه؟ هي أغلى من كل شيء الآن. كيف يوازن الفلاح؟ الري الدقيق. لا نضع الماء عشوائيا. نراقب التربة، نستخدم الحساسات، ندير الأمر بعقلانية. حساسات. أنت تتحدثين عن خيال علمي وهم يعانون من قلة المادة. يجب أن نتوقف عن البكاء على الأطلال. التقنية ليست حكرا على الأغنياء. اهدئي يا سلمى. لا أهاجمك بل أنقل صوت الناس. أعتذر، لكن غضبي من هذه النظرة التشاؤمية للقدرات الفلاحية. لنعد لأمر مهم. ما رأيك في موضوع الأسمدة؟ كلها تضر. لا، حتى العضو يسبب كوارث إذا استخدم بجنون وبدون دراسة. ماذا؟ السماد الطبيعي يروث. سعال. بالطبع، نسبة النترات ترتفع في الماء حين نفرط بغض النظر عن مصدر السماد. هل يجب على الدولة التدخل أم نترك السوق يقرر؟ الدولة تحتاج لتشجيع العلم، لا لتقديم الدعم الأعمى لمواد كيماوية مدمرة. تحدثت عن تلك التعاونية في الشمال. ما الذي حدث فعلا؟ بدأوا بحسابات بسيطة. نظموا الري وتوقفوا عن الرش العشوائي. تضاعف دخلهم. وما كان السر؟ هل هو السحر أم أنهم كانوا يضيعون مالهم؟ كانوا يضيعون. كل رشة كانت بلا هدف. هو التخبيط الذي يدمر الأرض. لكن للمستهلك ماذا يعني هذا؟ هل سيجد طعاما أرخص أم أفضل؟ أفضل أولا، ومع الوقت سيستقر السعر لأن العرض سيتحسن. إذن نحن متفقان على أن الحل هو الذكاء لا الأيولوجيا. تماما. الأرض لا تعترف بالأصناف بل بما نفعله بين يديها. شكرا سلمى. مستمعينا، الأمر مسألة حكمة وخبرة. نلتقي الأسبوع القادم لنواصل للحوار. هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم للابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
3: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، وبقي التونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء. إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.
4: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.

good.

0: كنت معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى حديث مدرسي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في حديث مدرسي على راديو الوسط، معي سلمى الخبيرة في الشأن التربوي. أهلا أحمد. سؤال اليوم، هل ندفع ثمن جودة التعليم أم ثمن راحة بالنا كأولياء؟ المدارس الخاصة تعد بنجاح المضمون، هل هذا مجرد وهم تسويقي؟ الأمر أعقد، بعض المدارس تبيع صورة براقة ولكن لا تقدم دعما حقيقيا، لكن في المدرسة العمومية الأقسام مكتظات. كيف نلوم الأهل على الهرب للخاص؟ لا نلومهم، لكن الخاص ليس عصا سحرية، هناك مصاريف خفية تثقل كاهل العائلة. وماذا عن التكلفة؟ هل نحن نشتري مستقبل أبنائنا بأموالنا؟ المسألة تشبه الفلاحة، الجودة لا تعتمد فقط على حجم المؤسسة أو تكلفتها. تقارنين التعليم بالزراعة، هذا جريء طبعا. إذا كانت البذرة ضعيفة لن يفيدك أغلى سماد في العالم. حسنا، كيف يميز الولي بين الجودة والوهم؟ ينظر إلى استقرار الفريق التربوي وطريقة التعامل

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى بوب زين كيوزين.
1: هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين، نحن متخصصون في مجال المطابخ. نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.

هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 10:59.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعداداً لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد، ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة، كان معكم الكابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
3: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا في برنامج بابزين كويسين، والآن ننتقل إلى فلاش ناشونال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط. أنا كريم يرافقكم، ويا هلا بكم جميعا. تحياتي لكل فلاح وعامل وكل طبقة كادحة تعرق بعرق الجبين في بلادنا. نبدأ أخبارنا اليوم من قطاع الصحة، حيث كشفت راديو الوسط أن تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنوياً. وحسب نفس المصدر، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030. وجاء هذا التوضيح وفقاً لرئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحال خلال المسيرة الوردية بمنتزه النحلي. ودائما في الشأن الصحي، أفاد راديو الوسط أن رئيسة الرابطة التونسية لمقاومة الروماتيزم الدكتورة روضة تقيات شددت على أن آلام المفاصل المستمرة ليست أمرا طبيعيا مرتبطا بالتقدم في السن. ودعت الدكتورة إلى عدم إهمال هذه الآلام وضرورة تشخيصها بصفة مبكرة حفاظا على الصحة. وانتقل إلى ولاية بنعروسة، حيث نظمت المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والمسنين وفقا لراديو الوسط يوما تنشيطيا صحيا بالقاعة الكبرى لبلدية مقرين. وجاء هذا النشاط في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين لتقريب الخدمات الصحية والوقائية من كبار السن عبر عيادات مجانية وورشات حرفية وفقرات موسيقية. وأما بخصوص الحالة الجوية، فقد أشارت راديو الوسط إلى أن الطقس يتميز هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليل، ثم تكون السماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق حسب ما أكدته راديو الوسط. وفي أخبار الخارج، وحسب ما نقلته راديو الوسط أيضاً، بلغ عدد المتقاعدين الأمان المستفيدين من إعانة الدخل المحدود الأساسية بنهاية الربع الأول من عام 2026 مستويات قياسية تجاوز 771 ألف شخص. وأضافت الراديو أن معظم هذه الحالات هم من ذوي الأصول الأجنبية غير الأمان. كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الآن، لتبقوا على بينة. شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء قريب.
0: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة. وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشونال، والآن ننتقل إلى فلاش ايكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفر لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفر أيضا أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقا لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
2: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني،

0: اتنقلنا وصارت زغلول.
1: انتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الرياضي الجديد من راديو الوسط. نبدأ أخبارنا بالشأن الرياضي المحلي وأبرز المستجدات. أكد مكتب المحاماة ديبون هيس اليوم الأحد أن اللاعب لوكاس ريبيرو لم يتلقى حتى الآن أي قرار رسمي من لجنة النزاعات التابعة للفيفا. ويأتي هذا التوضيح بشأن القضية المرفوعة ضد اللاعب من ناديه السابق ماميلودي ساندونز حسب ما ورد في راديو الوسط. وفي أخبار فريق النجم الرياضي الساحلي، وحسب ما بلغ راديو الوسط فقد أعطى اللاعب الدولي السابق زياد الجزيري موافقته النهائية للعودة إلى فريقه، وسيتولى الجزيري مهمه الجديدة في خطة مدير رياضي تعزيزا للمجموعات. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن النجم الرياضي الساحلي عن تعاقده مع اللاعب الكاميروني مارسيل غيوندوف. ويأتي هذا التعاقد في إطار تعزيز صفوف الفريق ودعم المجموعة استعدادا للمستحقاقات القادمة وفق ما أكده راديو الوسط. وفي بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وحسب متابعة راديو الوسط، فقد دارت يوم الأحد مباريات الدفعة الثانية للجولة الثانية، وشهدت هذه الجولة فوز شبيبة القيروان على مضيفه القلعة الرياضية. كان هذا كل ما لدينا من أخبار رياضية قدمتها لكم. أنا أحمد، دمتم في رعاية الله وحفظه.
3: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم، أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء. إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود، نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهداً وصبراً ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم، ووفقكم في مسيرتكم، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط. أهلا بكم في راديو الوسط. هذا حال الطقس لهذا اليوم. في سيدي بوزيد الحرارة الآن 18 درجة مع طقس مضيء. اليوم الطقس متحوط بالسحب بين 18 و28 درجة. أما غدا فيكون الطقس كذلك بين 19 و32 درجة. في قفصة الحرارة 18 درجة بدءا. اليوم نجد سحبا متفرقة مئاسها بين 18 و28 درجة، وغدا ترتفع الحرارة إلى 29 درجة كحد أقصى. ننتقل إلى باريس حيث الحرارة 14 درجة. اليوم الطقس مغطى بين 14 و24 درجة، وغدا يبقى الطقس ممتدا بين 12 و24 درجة. في مونريال الحرارة 12 درجة تحت سحب كثيفة. اليوم هناك أمطار معتدلة والحرارة بين 7 و14 درجة. غدا يستمر السحاب مع حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات. وأخيرا في غزة الحرارة الآن 23 درجة مع سحب عامة. اليوم السماء مكسوة بالسحب والحرارة بين 21 و27 درجة. غدا يبقى الطقس غائما مع إمكانية أمطار خفيفة وحرارة بين 21 و25 درجة.
0: كنتم معنا في برنامج ماتاو، والآن ننتقل إلى حديث مدرسي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في حديث مدرسي على راديو الوسط، معي سلمى الخبيرة في الشأن التربوي. أهلا أحمد. سؤال اليوم، هل ندفع ثمن جودة التعليم أم ثمن راحة بالنا كأولياء؟ المدارس الخاصة تعد بنجاح المضمون، هل هذا مجرد وهم تسويقي؟ الأمر أعقد. بعض المدارس تبيع صورة براقة ولكن لا تقدم دعما حقيقيا، لكن في المدرسة العمومية الأقسام مكتظات. كيف نلوم الأهل على الهرب للخاص؟ لا نلومهم، لكن الخاص ليس عصا سحرية، هناك مصاريف خفية تثقل كاهل العائلة. وماذا عن التكلفة؟ هل نحن نشتري مستقبل أبنائنا بأموالنا؟ المسألة تشبه الفلاحة، الجودة لا تعتمد فقط على حجم المؤسسة أو تكلفتها. تقارنين التعليم بالزراعة، هذا جريء. طبعا إذا كانت البذرة ضعيفة لن يفيدك أغلى سماد في العالم. حسنا، كيف يميز الولي بين الجودة والوهم؟ ينظر إلى استقرار الفريق التربوي وطريقة التعامل مع صعوبات التعلم. وما رأيك في صور التطبيقات والرسائل اليومية؟ هذا ديكور. التواصل الحقيقي هو حوار جدي عند ظهور مشكلة تربوية. إذن هل ننصح الأهل بالبقاء في العمومي؟ ننصحهم بالبحث عن البيئة التي تريح الطفل لا البيئة الأغنى. ولو كان الوقت ضيقا لا يبرر ذلك التسرع في دفع مبالغ طائلة بلا دراسة. هل تعرفين قصة ذلك الطفل الذي تحسن في العمومي؟ بلى، كان يعاني من القراءة فقد تطلب الأمر اهتماما من المعلم. إذن المعلم هو السر ليس المبنى. تماما، والمدرسة العمومية تسخر بكفاءات مظلومة. متفقان إذن على نقطة المعلم. أخيرا اتفقنا على شيء، ضحك، لكن كيف نحدد الميزانية؟ نحسب التكلفة الشاملة للسنة ونسأل عن الزيادات المتوقعة. أي نصيحة أخيرة للآباء؟ اسمعوا لأطفالكم، هم من سيعيشون التجربة ليس نحن. سلمى شكرا على هذا الحوار الشافي. شكرا لك أحمد على هذه الإضافة. كان معكم أحمد في حديث مدرسي. إلى اللقاء. هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم للابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.

0: How?
1: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود؟ نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهداً وصبراً ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في حديث فلاحي. هل البيوريكسون للسكاني أم هو طريقنا الوحيد للنجاة؟ معي سلمى الخبيرة في الشؤون الزراعية لنفكك هذا النغز. شكرا أحمد. هذا الكلام عن البيوك مترف هو خطأ شائع. الأمر مسألة طرق وتقنية، ليست مجرد بطاقة تعلق على الخضروات. لكن يا سلمى، السعر في السوق يقول غير ذلك تماما. كيف نقنع العائلة بالبي؟ لا يمكن الخلط بين السعر والقيمة. الفلاحة الصناعية تحمل تكاليف خفية يدفعها الجميع لاحقا. تكاليف خفية مثل ماذا؟ وضحي للمستمعين لأنهم يرون جيبهم فقط. تلويث المياه، تدهور جودة التربة، والتكثيف المفرط للأسمدة. هذه فاتورة سندفعها باهظة. تنهد. حسنا، لكن لنعد الواقع. جدي ترك الزيتون لأنه لم يعد يربح رغم تقليديته. صمت. أفهم قلقك، لكن كان يمكن إنقاذ مزرعته بالترشيد لا بالتغيير الجذري للنظام. ترشيد. هل هذا متاح لفلاح بسيط في سيدي بوزيد؟ نعم، إذا كان الإرشاد قريبا. نحن نفتقد للتأثير لا للإرادة. تنهد. ماذا عن المياه؟ هي أغلى من كل شيء الآن. كيف يوازن الفلاح؟ الري الدقيق. لا نضع الماء عشوائيا. نراقب التربة، نستخدم الحساسات، ندير الأمر بعقلانية. حساسات. أنت تتحدثين عن خيال علمي وهم يعانون من قلة المادة. يجب أن نتوقف عن البكاء على الأطلال. التقنية ليست حكرا على الأغنياء. اهدئي يا سلمى، لا أهاجمك بل أنقل صوت الناس. أعتذر، لكن غضبي من هذه النظرة التشاؤمية للقدرات الفلاحية. لنعد لأمر مهم. ما رأيك في موضوع الأسمدة؟ كلها تضر. لا، حتى العضو يسبب كوارث إذا استخدم بجنون وبدون دراسة. ماذا؟ السماد الطبيعي يروث. سعال. بالطبع، نسبة النترات ترتفع في الماء حين نفرط بغض النظر عن مصدر السماد. هل يجب على الدولة التدخل أم نترك السوق يقرر؟ الدولة تحتاج لتشجيع العلم لا لتقديم الدعم الأعمى لمواد كيماوية مدمرة. تحدثت عن تلك التعاونية في الشمال. ما الذي حدث فعلا؟ بدأوا بحسابات بسيطة. نظموا الري وتوقفوا عن الرش العشوائي. تضاعف دخلهم. وما كان السر؟ هل هو السحر أم أنهم كانوا يضيعون مالهم؟ كانوا يضيعون. كل رشة كانت بلا هدف. هو التخبيط الذي يدمر الأرض. لكن للمستهلك ماذا يعني هذا؟ هل سيجد طعاما أرخص أم أفضل؟ أفضل أولا، ومع الوقت سيستقر السعر لأن العرض سيتحسن. إذن نحن متفقان على أن الحل هو الذكاء لا الأيولوجيا. تماما. الأرض لا تعترف بالأصناف بل بما نفعله بين يديها. شكرا سلمى. مستمعينا، الأمر مسألة حكمة وخبرة. نلتقي الأسبوع القادم لنواصل للحوار.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى بوب زان كويزين.
1: هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين، نحن متخصصون في مجال المطابخ. نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 11 صباحاً و59 دقيقة.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتاً جديداً في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى فلاش ناشونال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط. أنا كريم يرافقكم، ويا هلا بكم جميعا. تحياتي لكل فلاح وعامل وكل طبقة كادحة تعرق بعرق الجبين في بلادنا. نبدأ أخبارنا اليوم من قطاع الصحة، حيث كشفت راديو الوسط أن تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنوياً. وحسب نفس المصدر، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030. وجاء هذا التوضيح وفقاً لرئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحال خلال المسيرة الوردية بمنتزه النحلي. ودائما في الشأن الصحي، أفاد راديو الوسط أن رئيسة الرابطة التونسية لمقاومة الروماتيزم الدكتورة روضة تقية شددت على أن آلام المفاصل المستمرة ليست أمرا طبيعيا مرتبطا بالتقدم في السن. ودعت الدكتورة إلى عدم إهمال هذه الآلام وضرورة تشخيصها بصفة مبكرة حفاظا على الصحة. وانتقل إلى ولاية بنعروسة، حيث نظمت المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والمسنين وفقا لراديو الوسط يوما تنشيطيا صحيا بالقاعة الكبرى لبلدية مقرين. وجاء هذا النشاط في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين لتقريب الخدمات الصحية والوقائية من كبار السن عبر عيادات مجانية وورشات حرفية وفقرات موسيقية. وأما بخصوص الحالة الجوية، فقد أشارت راديو الوسط إلى أن الطقس يتميز هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليل، ثم تكون السماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق حسب ما أكدته راديو الوسط. وفي أخبار الخارج، وحسب ما نقلته راديو الوسط أيضاً، بلغ عدد المتقاعدين الأمان المستفيدين من إعانة الدخل المحدود الأساسية بنهاية الربع الأول من عام 2026 مستويات قياسية تجاوز 771 ألف شخص. وأضافت الراديو أن معظم هذه الحالات هم من ذوي الأصول الأجنبية غير الأمان. كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الآن، لتبقى وعلى بينة. شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء قريب.
3: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
3: وعن شمس لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم. كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة، كان معكم كابتن ماجد، نلتقي قريبا، وتذكروا دائما نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
1: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية 7، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرمي مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة جمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته.
1: وحان الآن موعد صلاة الظهر بتوقيت مدينة سيدي بوزيد.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إليكم نهدي هذه
2: أنتم
1: الأغنية
2: تستمعون لراديو الوسط من باريس،
1: ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته.
2: حفظكم الله أينما كنتم، ووفقكم في مسيرتكم، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.
3: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشونال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
4: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
3: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
4: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الرياضي الجديد من راديو الوسط. نبدأ أخبارنا بالشأن الرياضي المحلي وأبرز المستجدات. أكد مكتب المحاماة ديبون هيس اليوم الأحد أن اللاعب لوكاس ريبيرو لم يتلقى حتى الآن أي قرار رسمي من لجنة النزاعات التابعة للفيفا، ويأتي هذا التوضيح بشأن القضية المرفوعة ضد اللاعب من ناديه السابق ماميلودي ساندونز حسب ما ورد في راديو الوسط. وفي أخبار فريق النجم الرياضي الساحلي، وحسب ما بلغ راديو الوسط فقد أعطى اللاعب الدولي السابق زياد الجزيري موافقته النهائية للعودة إلى فريقه، وسيتولى الجزيري مهمه الجديدة في خطة مدير رياضي تعزيزا للمجموعات. وبالإضافة إلى ذلك أعلن النجم الرياضي الساحلي عن تعاقده مع اللاعب الكاميروني مارسيل غيوندوف، ويأتي هذا التعاقد في إطار تعزيز صفوف الفريق ودعم المجموعة استعدادا للمستحقاقات القادمة وفق ما أكده راديو الوسط. وفي بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وحسب متابعة راديو الوسط فقد دارت يوم الأحد مباريات الدفعة الثانية للجولة الثانية، وشهدت هذه الجولة فوز شبيبة القيروان على مضيفه القلعة الرياضية. كان هذا كل ما لدينا من أخبار رياضية قدمتها لكم. أنا أحمد، دمتم في رعاية الله وحفظه.
5: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
5: نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقرضت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط. أهلا بكم في راديو الوسط. هذا حال الطقس لهذا اليوم. في سيدي بوزيد الحرارة الآن 18 درجة مع طقس مضيء. اليوم الطقس متحوط بالسحب بين 18 و28 درجة. أما غدا فيكون الطقس كذلك بين 19 و32 درجة. في قفصة الحرارة 18 درجة بدءا. اليوم نجد سحبا متفرقة مئاسها بين 18 و28 درجة، وغدا ترتفع الحرارة إلى 29 درجة كحد أقصى. ننتقل إلى باريس حيث الحرارة 14 درجة. اليوم الطقس مغطى بين 14 و24 درجة، وغدا يبقى الطقس ممتدا بين 12 و24 درجة. في مونريال الحرارة 12 درجة تحت سحب كثيفة. اليوم هناك أمطار معتدلة والحرارة بين 7 و14 درجة. غدا يستمر السحاب مع حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات. وأخيرا في غزة الحرارة الآن 23 درجة مع سحب عامة. اليوم السماء مكسوة بالسحب والحرارة بين 21 و27 درجة. غدا يبقى الطقس غائما مع إمكانية أمطار خفيفة وحرارة بين 21 و25 درجة.
0: كنتم معنا في برنامج ماتيو، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في حديث فلاحي. هل البيوريكسون السكاني أم هو طريقنا الوحيد للنجاة؟ معي سلمى الخبيرة في الشؤون الزراعية لنفكك هذا النغزة. شكرا أحمد. هذا الكلام عن البيو كمترف هو خطأ شائع. الأمر مسألة طرق وتقنية، ليست مجرد بطاقة تعلق على الخضروات. لكن يا سلمى، السعر في السوق يقول غير ذلك تماما. كيف نقنع العائلة بالبي؟ لا يمكن الخلط بين السعر والقيمة. الفلاحة الصناعية تحمل تكاليف خفية يدفعها الجميع لاحقا. تكاليف خفية مثل ماذا؟ وضحي للمستمعين لأنهم يرون جيبهم فقط. تلويث المياه، تدهور جودة التربة، والتكثيف المفرط للأسمدة. هذه فاتورة سندفعها باهظة. تنهد. حسنا، لكن لنعد الواقع. جدي ترك الزيتون لأنه لم يعد يربح رغم تقليديته. صمت. أفهم قلقك، لكن كان يمكن إنقاذ مزرعته بالترشيد لا بالتغيير الجذري للنظام. ترشيد. هل هذا متاح لفلاح بسيط في سيدي بوزيد؟ نعم، إذا كان الإرشاد قريبا. نحن نفتقد للتأثير لا للإرادة. تنهد. ماذا عن المياه؟ هي أغلى من كل شيء الآن. كيف يوازن الفلاح؟ الري الدقيق. لا نضع الماء عشوائيا. نراقب التربة، نستخدم الحساسات، ندير الأمر بعقلانية. حساسات. أنت تتحدثين عن خيال علمي وهم يعانون من قلة المادة. يجب أن نتوقف عن البكاء على الأطلال. التقنية ليست حكرا على الأغنياء. اهدئي يا سلمى، لا أهاجمك بل أنقل صوت الناس. أعتذر، لكن غضبي من هذه النظرة التشاؤمية للقدرات الفلاحية. لنعد لأمر مهم. ما رأيك في موضوع الأسمدة؟ كلها تضر. لا، حتى العضو يسبب كوارث إذا استخدم بجنون وبدون دراسة. ماذا؟ السماد الطبيعي يروث. سعال. بالطبع، نسبة النترات ترتفع في الماء حين نفرط بغض النظر عن مصدر السماد. هل يجب على الدولة التدخل أم نترك السوق يقرر؟ الدولة تحتاج لتشجيع العلم، لا لتقديم الدعم الأعمى لمواد كيماوية مدمرة. تحدثت عن تلك التعاونية في الشمال. ما الذي حدث فعلا؟ بدأوا بحسابات بسيطة. نظموا الري وتوقفوا عن الرش العشوائي. تضاعف دخلهم. وما كان السر؟ هل هو السحر أم أنهم كانوا يضيعون مالهم؟ كانوا يضيعون. كل رشة كانت بلا هدف. هو التخبيط الذي يدمر الأرض. لكن للمستهلك ماذا يعني هذا؟ هل سيجد طعاما أرخص أم أفضل؟ أفضل أولا. ومع الوقت سيستقر السعر لأن العرض سيتحسن. إذن نحن متفقان على أن الحل هو الذكاء للأيولوجيا. تماما. الأرض لا تعترف بالأصناف بل بما نفعله بين يديها. شكرا سلمى. مستمعينا، الأمر مسألة حكمة وخبرة. نلتقي الأسبوع القادم لنواصل للحوار. هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم للطلاء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
1: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بنكردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.

ويسرني أن أكون صوتا جليلا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء، ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: كنت معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى حديث مدرسي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في حديث مدرسي على راديو الوسط، معي سلمى الخبيرة في الشأن التربوي. أهلا أحمد، سؤال اليوم: هل ندفع ثمن جودة التعليم أم ثمن راحة بالنا كأولياء؟ المدارس الخاصة تعد بنجاح المضمون، هل هذا مجرد وهم تسويقي؟ الأمر أعقد، بعض المدارس تبيع صورة براقة ولكن لا تقدم دعما حقيقيا. لكن في المدرسة العمومية الأقسام مكتظة، كيف نلوم الأهل على الهرب للخاص؟

0: لا نلومهم، لكن الخص ليس عصا سحرية. هناك مصاريف خفية تثقل كاهل العائلة. وماذا عن التكلفة؟ هل نحن نشتري مستقبل أبنائنا بأموالنا؟ المسألة تشبه الفلاحة. الجودة لا تعتمد فقط على حجم المؤسسة أو تكلفتها. تقارنين التعليم بالزراعة. هذا جريء. طبعاً. إذا كانت البذرة ضعيفة، لن يفيدك أغلى سماد في العالم. حسناً. كيف يميز الولي بين الجودة والوهم؟ ينظر إلى استقرار الفريق التربوي وطريقة التعامل مع صعوبات التعلم. وما رأيك في صور التطبيقات والرسائل اليومية؟ هذا ديكور. التواصل الحقيقي هو حوار جدي عند ظهور مشكلة تربوية. إذن، هل ننصح الأهل بالبقاء في العمومي؟ ننصحهم بالبحث عن البيئة التي تريح الطفل، لا البيئة الأغنى. ولو كان الوقت ضيقاً، لا يبرر ذلك التسرع في دفع مبالغ طائلة بلا دراسة. هل تعرفين قصة ذلك الطفل الذي تحسن في العمومي؟ بلى، كان يعاني من القراءة، فقد تطلب الأمر اهتماماً من المعلم. إذن، المعلم هو السر، ليس المبنى. تماماً. والمدرسة العمومية تسخر بكفاءات مظلومة. متفقان إذن على نقطة المعلم. أخيراً اتفقنا على شيء. ضحك. لكن، كيف نحدد الميزانية؟ نحسب التكلفة الشاملة للسنة ونسأل عن الزيادات المتوقعة. أي نصيحة أخيرة للآباء؟ اسمعوا لأطفالكم. هم من سيعيشون التجربة، ليس نحن. سلمى، شكراً على هذا الحوار الشافي. شكراً لك أحمد على هذه الإضافة. كان معكم أحمد في حديث مدرسي. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى بوب زين كيوزين.
1: هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين، نحن متخصصون في مجال المطابخ. نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.
2: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس.

0: كنتم معنا في برنامج بابزين كويسين، والآن ننتقل إلى فلاش ناشونال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط. أنا كريم يرافقكم، ويا هلا بكم جميعا. تحياتي لكل فلاح وعامل وكل طبقة كادحة تعرق بعرق الجبين في بلادنا. نبدأ أخبارنا اليوم من قطاع الصحة، حيث كشفت راديو الوسط أن تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنوياً. وحسب نفس المصدر، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2020.

0: صحيا بالقاعه الكبرى لبلديه مقرينة. وجاء هذا النشاط في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين لتقريب الخدمات الصحية والوقائية من كبار السن عبر عيادات مجانية وورشات حرفية وفقرات موسيقية. وأما بخصوص الحالة الجوية، فقد أشارت راديو الوسط إلى أن الطقس يتميز هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليل، ثم تكون السماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق حسب ما أكدته راديو الوسط. وفي أخبار الخارج، وحسب ما نقلته راديو الوسط أيضا، بلغ عدد المتقاعدين الأمان المستفيدين من إعانة الدخل المحدود الأساسية بنهاية الربع الأول من عام 2026 مستويات قياسية تجاوز 771 ألف شخص. وأضافت الراديو أن معظم هذه الحالات هم من ذوي الأصول الأجنبية غير الأمان. كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الآن، لتبقوا على بينة. شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء قريب.
1: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرمي مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش ايكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضا أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقا لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
3: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم، أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء. إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم، ووفقكم في مسيرتكم، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

0: خالص بهذا النوع.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الرياضي الجديد من راديو الوسط. نبدأ أخبارنا بالشأن الرياضي المحلي وأبرز المستجدات. أكد مكتب المحاماة ديبون هيس اليوم الأحد أن اللاعب لوكاس ريبيرو لم يتلقى حتى الآن أي قرار رسمي من لجنة النزاعات التابعة للفيفا. ويأتي هذا التوضيح بشأن القضية المرفوعة ضد اللاعب من ناديه السابق ماميلودي ساندونز حسب ما ورد في راديو الوسط. وفي أخبار فريق النجم الرياضي الساحلي، وحسب ما بلغ راديو الوسط فقد أعطى اللاعب الدولي السابق زياد الجزيري موافقته النهائية للعودة إلى فريقه، وسيتولى الجزيري مهمه الجديدة في خطة مدير رياضي تعزيزا للمجموعات. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن النجم الرياضي الساحلي عن تعاقده مع اللاعب الكاميروني مارسيل غيوندوف. ويأتي هذا التعاقد في إطار تعزيز صفوف الفريق ودعم المجموعة استعدادا للمستحقات القادمة وفق ما أكده راديو الوسط. وفي بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وحسب متابعة راديو الوسط، فقد دارت يوم الأحد مباريات الدفعة الثانية للجولة الثانية، وشهدت هذه الجولة فوز شبيبة القيروان على مضيفه القلعة الرياضية. كان هذا كل ما لدينا من أخبار رياضية قدمتها لكم. أنا أحمد، دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
3: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
3: نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

والسلام.

هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: نشرة الطقس على راديو الوسط. أهلا بكم في راديو الوسط. هذا حال الطقس لهذا اليوم. في سيدي بوزيد الحرارة الآن 18 درجة مع طقس مضيء. اليوم الطقس متحوط بالسحب بين 18 و 28 درجة. أما غدا فيكون الطقس كذلك بين 19 و 32 درجة. في قفصة الحرارة 18 درجة بدءا. اليوم نجد سحبا متفرقة مئاسها بين 18 و 28 درجة. وغدا ترتفع الحرارة إلى 29 درجة كحد أقصى. ننتقل إلى باريس حيث الحرارة 14 درجة. اليوم الطقس مغطى بين 14 و24 درجة. وغدا يبقى الطقس ممتدا بين 12 و24 درجة. في مونريال الحرارة 12 درجة تحت سحب كثيفة. اليوم هناك أمطار معتدلة والحرارة بين 7 و14 درجة. غدا يستمر السحاب مع حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات. وأخيرا في غزة الحرارة الآن 23 درجة مع سحب عامة. اليوم السماء مكسوة بالسحب والحرارة بين 21 و27 درجة. غدا يبقى الطقس غائما مع إمكانية أمطار خفيفة وحرارة بين 21 و25 درجة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: برضو هذا مين.
1: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم الابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.

راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: أو
1: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، وبقي التونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء. إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم، ووفقكم في مسيرتكم، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.
2: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء، ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج ميتيو، والآن ننتقل إلى Pub Zen Cuisine.
1: هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع Zen Cuisine. نحن متخصصون في مجال المطابخ، نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. Zen Cuisine يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع Zen Cuisine.
2: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكاناً بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
3: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: كنتم معنا في برنامج Pubs and Cuisine، والآن ننتقل إلى Flash National.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط. أنا كريم يرافقكم، ويا هلا بكم جميعا. تحياتي لكل فلاح وعامل وكل طبقة كادحة تعرق بعرق الجبين في بلادنا. نبدأ أخبارنا اليوم من قطاع الصحة، حيث كشفت راديو الوسط أن تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنوياً. وحسب نفس المصدر، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030. وجاء هذا التوضيح وفقاً لرئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحال خلال المسيرة الوردية بمنتزه النحلي. ودائما في الشأن الصحي، أفاد راديو الوسط أن رئيسة الرابطة التونسية لمقاومة الروماتيزم الدكتورة روضة تقيات شددت على أن آلام المفاصل المستمرة ليست أمرا طبيعيا مرتبطا بالتقدم في السن. ودعت الدكتورة إلى عدم إهمال هذه الآلام وضرورة تشخيصها بصفة مبكرة حفاظا على الصحة. وانتقل إلى ولاية بنعروسة، حيث نظمت المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والمسنين وفقا لراديو الوسط يوما تنشيطيا صحيا بالقاعة الكبرى لبلدية مقرين. وجاء هذا النشاط في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين لتقريب الخدمات الصحية والوقائية من كبار السن عبر عيادات مجانية وورشات حرفية وفقرات موسيقية. وأما بخصوص الحالة الجوية، فقد أشارت راديو الوسط إلى أن الطقس يتميز هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليل، ثم تكون السماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق حسب ما أكدته راديو الوسط. وفي أخبار الخارج، وحسب ما نقلته راديو الوسط أيضاً، بلغ عدد المتقاعدين الأمان المستفيدين من إعانة الدخل المحدود الأساسية بنهاية الربع الأول من عام 2026 مستويات قياسية تجاوز

0: عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة. وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعداداً لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلاً بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الرياضي الجديد من راديو الوسط. نبدأ أخبارنا بالشأن الرياضي المحلي وأبرز المستجدات. أكد مكتب المحاماة ديبون هيس اليوم الأحد أن اللاعب لوكاس ريبيرو لم يتلقى حتى الآن أي قرار رسمي من لجنة النزاعات التابعة للفيفا. ويأتي هذا التوضيح بشأن القضية المرفوعة ضد اللاعب من ناديه السابق ماميلودي ساندونز حسب ما ورد في راديو الوسط. وفي أخبار فريق النجم الرياضي الساحلي، وحسب ما بلغ راديو الوسط فقد أعطى اللاعب الدولي السابق زياد الجزيري موافقته النهائية للعودة إلى فريقه. وسيتولى الجزيري مهمه الجديدة في خطة مدير رياضي تعزيزا للمجموعات. وبالإضافة إلى ذلك أعلن النجم الرياضي الساحلي عن تعاقده مع اللاعب الكاميروني مارسيل غيوندوف. ويأتي هذا التعاقد في إطار تعزيز صفوف الفريق ودعم المجموعة استعداداً للمستحقاقات القادمة وفق ما أكده راديو الوسط. وفي بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وحسب متابعة راديو الوسط فقد دارت يوم الأحد مباريات الدفعة الثانية للجولة الثانية. وشهدت هذه الجولة فوز شبيبة القيروان على مضيفه القلعة الرياضية. كان هذا كل ما لدينا من أخبار رياضية قدمتها لكم. أنا أحمد، دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إذا أهلنا في تونس وإذا أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهدائي إليك.
4: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

نشرة الطقس على راديو الوسط. أهلا بكم في راديو الوسط. هذا حال الطقس لهذا اليوم في سيدي بوزيد. الحرارة الآن 18 درجة مع طقس مضيء. اليوم الطقس متحوط بالسحب بين 18 و28 درجة. أما غدا فيكون الطقس كذلك بين 19 و32 درجة. في قفصة الحرارة 18 درجة بدءا. اليوم نجد سحبا متفرقة مئاسها بين 18 و28 درجة. وغدا ترتفع الحرارة إلى 29 درجة كحد أقصى. ننتقل إلى باريس حيث الحرارة 14 درجة. اليوم الطقس مغطى بين 14 و24 درجة.

هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم للابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: لا بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا، عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده. هل يا ترى

هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين. نحن متخصصون في مجال المطابخ، نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.

0: كنتم معنا في برنامج بوب زان كوزين، والآن ننتقل إلى فلاش ناشونال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط. أنا كريم يرافقكم، ويا هلا بكم جميعا. تحياتي لكل فلاح وعامل وكل طبقة كادحة تعرق بعرق الجبين في بلادنا. نبدأ أخبارنا اليوم من قطاع الصحة، حيث كشفت راديو الوسط أن تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنوياً. وحسب نفس المصدر، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030. وجاء هذا التوضيح وفقاً لرئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي، الدكتور خالد الرحال، خلال المسيرة الوردية بمنتزه النحلي. ودائما في الشأن الصحي، أفاد راديو الوسط أن رئيسة الرابطة التونسية لمقاومة الروماتيزم، الدكتورة روضة تقية، شددت على أن آلام المفاصل المستمرة ليست أمرا طبيعيا مرتبطا بالتقدم في السن. ودعت الدكتورة إلى عدم إهمال هذه الآلام وضرورة تشخيصها بصفة مبكرة حفاظا على الصحة. وانتقل إلى ولاية بنعروسة، حيث نظمت المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والمسنين، وفقا لراديو الوسط، يوما تنشيطيا صحيا بالقاعة الكبرى لبلدية مقرين. وجاء هذا النشاط في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين لتقريب الخدمات الصحية والوقائية من كبار السن عبر عيادات مجانية وورشات حرفية وفقرات موسيقية. وأما بخصوص الحالة الجوية، فقد أشارت راديو الوسط إلى أن الطقس يتميز هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليل، ثم تكون السماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق حسب ما أكدته راديو الوسط. وفي أخبار الخارج، وحسب ما نقلته راديو الوسط أيضاً، بلغ عدد المتقاعدين الأمان المستفيدين من إعانة الدخل المحدود الأساسية بنهاية الربع الأول من عام 2026 مستويات قياسية تجاوز 771 ألف شخص. وأضافت الراديو أن معظم هذه الحالات هم من ذوي الأصول الأجنبية غير الأمان. كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الآن، لتبقى وعلى بينة. شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء قريباً.

0: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشونال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشونال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضا أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقا لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الرياضي الجديد من راديو الوسط. نبدأ أخبارنا بالشأن الرياضي المحلي وأبرز المستجدات. أكد مكتب المحاماة ديبون هيس اليوم الأحد أن اللاعب لوكاس ريبيرو لم يتلقى حتى الآن أي قرار رسمي من لجنة النزاعات التابعة للفيفا. ويأتي هذا التوضيح بشأن القضية المرفوعة ضد اللاعب من ناديه السابق ماميلودي ساندونز حسب ما ورد في راديو الوسط. وفي أخبار فريق النجم الرياضي الساحلي، وحسب ما بلغ راديو الوسط فقد أعطى اللاعب الدولي السابق زياد الجزيري موافقته النهائية للعودة إلى فريقه، وسيتولى الجزيري مهمه الجديدة في خطة مدير رياضي تعزيزا للمجموعات. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن النجم الرياضي الساحلي عن تعاقده مع اللاعب الكاميروني مارسيل غيوندوف. ويأتي هذا التعاقد في إطار تعزيز صفوف الفريق ودعم المجموعة استعدادا للمستحقات القادمة وفق ما أكده راديو الوسط. وفي بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وحسب متابعة راديو الوسط، فقد دارت يوم الأحد مباريات الدفعة الثانية للجولة الثانية، وشهدت هذه الجولة فوز شبيبة القيروان على مضيفه القلعة الرياضية. كان هذا كل ما لدينا من أخبار رياضية قدمتها لكم أنا أحمد. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: تعرف هذا مين.
1: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت، ألا فهمنا، ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم.
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: نشرة الطقس على راديو الوسط. أهلا بكم في راديو الوسط. هذا حال الطقس لهذا اليوم. في سيدي بوزيد الحرارة الآن 18 درجة مع طقس مضيء. اليوم الطقس متحوط بالسحب بين 18 و28 درجة. أما غدا فيكون الطقس كذلك بين 19 و32 درجة. في قفصة الحرارة 18 درجة بدءا. اليوم نجد سحبا متفرقة مئاسها بين 18 و28 درجة. وغدا ترتفع الحرارة إلى 29 درجة كحد أقصى. ننتقل إلى باريس حيث الحرارة 14 درجة. اليوم الطقس مغطى بين 14 و24 درجة. وغدا يبقى الطقس ممتدا بين 12 و24 درجة. في مونريال الحرارة 12 درجة تحت سحب كثيفة. اليوم هناك أمطار معتدلة والحرارة بين 7 و14 درجة. غدا يستمر السحاب مع حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات. وأخيرا في غزة الحرارة الآن 23 درجة مع سحب عامة. اليوم السماء مكسوة بالسحب والحرارة بين 21 و27 درجة. غدا يبقى الطقس غائما مع إمكانية أمطار خفيفة وحرارة بين 21 و25 درجة.
1: تحية خاصة إلى مستمعنا الوحيد في الولايات المتحدة الأمريكية. قد تكون وحدك هناك، لكنك بيننا وبقلوبنا، وبوجودك وصل صوتنا إلى الضفة الأخرى من المحيط. شكراً لوفائك، ونتمنى لك يوماً جميلاً أينما كنت.
2: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
4: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم من الابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج ماتيو، والآن ننتقل إلى طبزن كوزين.
1: هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين. نحن متخصصون في مجال المطابخ، نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.
2: Now,

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 3:59.
1: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود؟ نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهداً وصبراً ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

0: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
1: كنتم معنا في برنامج بوب زان كوزين، والآن ننتقل إلى فلاشنا شانل.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام، وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل، من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026. وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى، وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لرلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إذا أهلنا في تونس وإذا أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقرضت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك. كنتم معنا مع عصام في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفوض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
4: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
1: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفر لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفر أيضا أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقا لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم عشاق الرياضة في راديو الوسط. بدء المنافسات ونتائج المباريات تبدأ الآن مع ملفات اليوم، حيث نقدم لكم جميع المستجدات الرياضية بكل شرف وحب للأرض الطيبة. تخبرنا راديو الوسط أن المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يواجه اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر 26 و2000 نظيرة البنينية. تلعب المباراة على ملعب كيذ بمدينة لومي في الطوغو بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر. تأتي هذه المباراة ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة. وعلى صعيد آخر تنقل لكم راديو الوسط أخبار كرة القدم الأوروبية، حيث وصلت البرتغال حاملة اللقب حصد العلامة الكاملة للمباراة الرابعة تواليا في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. فازت البرتغال على أرضها بهدفين لهدف أمام النرويج لتحسم تأهلها إلى دور الثمانية المقرر في مارس المقبل. جاء هذا التأهل بعد أيام من بدء حالة جدل أثيرت إثر انسحاب كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب. وفي الشأن المحلي، تفيد راديو الوسط بأن مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد دعا إلى اجتماع عاجل واستثنائي. جاء هذا التعجيل على إثر أحداث العنف الخطيرة التي جدت يوم أمس بقاعة صيادة. حدثت هذه الوقوعات بمناسبة مقابلة الاتحاد الرياضي بصيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة أصاغر. ونختم موعدكم الرياضي مع راديو الوسط بذكر برنامج الرابطة الأولى لكرة القدم. تدور يومي السبت والأحد العاشر والحادي عشر من أكتوبر مواجهات الجولة الخامسة ذهاباً من بطولة الرابطة الأولى. نتمنى لكم دائماً أطيب الأوقات مع برامجنا ونشراتنا الرياضية المتوصلة من قلب الأرض الطيبة. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
0: أهلا بكم في هذا النشرة الجوية عبر راديو الوسط مع أحمد. نبدأ حالتنا الجوية اليوم في سيدي بوزيد بحرارة 29 درجة وسماء صافية. الطقس اليوم في سيدي بوزيد جزئيا غائم مع حرارة قصوى تصل إلى 29 درجة ودنيا في حدود 18 درجة. وغدا يتواصل الطقس جزئيا غائما مع درجات حرارة تتراوح بين 19 و30 و30 درجة. ننتقل إلى قفصة حيث نسجل الآن 28 درجة مع سماء صافية. طقس اليوم في قفصة جزئيا غائم والحرارة القصوى 28 درجة والدنيا 18 درجة. وغدا سيكون الطقس مغمى مع حرارة بين 20 و30 درجة. في باريس الحرارة الآن 24 درجة بأجواء شبه صافية. طقس اليوم مغموم والحرارة بين 13 و24 درجة. وغدا يستمر الطقس مغمى مع نفس درجات الحرارة. أما في مونريال نسجل الآن 11 درجة مع سماء صافية. طقس اليوم يشهد أمطارا مع حرارة بين 6 و14 درجة. وغدا يكون الطقس مغمى والحرارة بين 2 و7 درجات. ونهتة في غزة بحرارة 26 درجة وأجواء جزئيا غائمة. طقس اليوم مغموم والحرارة بين 21 و27 درجة. وغدا يتواصل الطقس مغمى والحرارة بين 21 و26 درجة. شكرا لحسن المتابعة.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: تحية خاصة إلى مستمعنا الوحيد في الولايات المتحدة الأمريكية. قد تكون وحدك هناك، لكنك بيننا وبقلوبنا، وبوجودك وصل صوتنا إلى الضفة الأخرى من المحيط. شكراً لوفائك، ونتمنى لك يوماً جميلاً أينما كنت.
1: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: مرحبا بكم في إذاعة الوسط. اليوم نناقش نمط العمل عن بعد في تونس. ترافقني اليوم الأستاذة أماني لنبحث في التحديات والفرص المرتبطة بهذا التحول.
4: شكرا أيمن، يسعدني أن نفتح هذا الملف الحساس في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
3: هل تظنين أن العمل عن بعد هو المستقبل أم مجرد موضة عابرة؟
4: بموضوعية تامة، أرى فيه مخاطر تهدد التماسك الاجتماعي داخل المؤسسات التونسية.
3: لكن ألا يمنح الشباب مرونة أكبر ويقلل من عناء التنقل اليومي؟
4: المرونة مطلوبة، لكنها لا تعوض فقدان روح الفريق والترابط الوظيفي في المكاتب.
3: حين انتقلت من الهندسة إلى الإعلام، وفرت التكنولوجيا الكثير من الوقت والجهد.
4: هل تعني أنك أصبحت أكثر إنتاجية خلف شاشة حاسوبك يا أيمن؟
3: بكل تأكيد، فقدت صهب الزحام وكسبت وقتا ثمينا للتركيز في صميم الموضوع.
4: أنت تختزل التجربة الإنسانية في أرقام جافة. العمل ليس مجرد إنتاجية فحسب.
3: أنا واقعي فقط، الشركات تبحث عن النتائج في عالم تنافسي متزايد.
4: الشركات التي تفقد سلطها بموظفيها هي أول من سيفشل في المدى البعيد.
3: اهدأي قليلا يا أماني، هل تعتقدين حقا أن المكتب هو المكان الوحيد للتعلم؟
4: التنشئة المهنية تتطلب احتكاكا مباشرا، لا مجرد رسائل عبر تطبيقات التواصل.
3: ألا يمكن خلق هذا الاحتكاك رقميا بطرق أكثر ابتكارا وتطورا؟
4: هل سنستبدل القهوة الصباحية بلقاء افتراضي باهت؟ هذا مجرد وهم تواصل.
3: أنت متمسكة جدا بالتراث المكتبي، ألا ترين أن هذا النوع من التحفظ يعيقنا؟
4: إنه ليس تحفظا، إنها حماية للقيم الإنسانية التي تنهار أمام قدسية التكنولوجيا.
3: فهمت وجهة نظرك، لكن دعينا نعود للمنطق. المقياس يبقى في المردودية.
4: بموضوعية تامة، المردودية وعدها لا تكفي لاستقرار الموظف النفسي أيمن.
3: ماذا عن الموظفين الذين يعيشون في مناطق بعيدة عن العاصمة؟
4: هم يواجهون تحديات حقيقية، أعترف بذلك. العزلة الاجتماعية قد تقتل إبداعهم.
3: أحيانا أشعر بذلك حين أعمل وحيدة في الاستوديو لساعات طويلة صمت.
4: حين نوظف شابا جديدا عن بعد، يصعب علي حقا إدماجه في ثقافة المؤسسة.
3: ربما النمط الهجين هو الحل، يجمع بين مرونة البيت وتفاعل المكتب.
4: هذا اقتراح منطقي، التوازن هو مفتاح النجاح لأي عمل مستدام.
3: إذن الاتفاق ممكن بيننا رغم اختلاف الزوايا حول التكنولوجيا.
4: نعم، إذا وضعنا الإنسان في صميم الموضوع وليس الآلة.
3: وهل يمكننا الاتفاق على أن قهوة المكتب تظن الألذ رغم كل شيء؟
4: ضحك بالتأكيد، لا شيء يعوض رائحة القهوة الحقيقية مع الزملاء.
3: شكرا أماني على هذا الحوار العميق، نلتقي الأسبوع القادم في زاوية أخرى.
5: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم للابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

لا بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده. هل يا ترى

0: كنتم معنا مع أيمن وأماني في برنامج زاوية أخرى، والآن ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
0: أهلا بكم في هذا النشرة الجوية عبر راديو الوسط مع أحمد. نبدأ حالتنا الجوية اليوم في سيدي بوزيد بحرارة 29 درجة وسماء صافية. الطقس اليوم في سيدي بوزيد جزئيا غائم مع حرارة قصوى تصل إلى 29 درجة ودنيا في حدود 18 درجة. وغدا يتواصل الطقس جزئيا غائما مع درجات حرارة تتراوح بين 19 و30 و30 درجة. ننتقل إلى قفصة حيث نسجل الآن 28 درجة مع سماء صافية. تقتص اليوم في قفصة جزئيا غائم والحرارة القصوى 28 درجة والدنيا 18 درجة. وغدا سيكون الطقس مغما مع حرارة بين 20 و30 درجة. في باريس الحرارة الآن 24 درجة بأجواء شبه صافية. طقس اليوم مغموم والحرارة بين 13 و24 درجة. وغدا يستمر الطقس مغمى مع نفس درجات الحرارة. أما في مونريال نسجل الآن 11 درجة مع سماء صافية. طقس اليوم يشهد أمطارا مع حرارة بين 6 و14 درجة. وغدا يكون الطقس مغمى والحرارة بين 2 و7 درجات. ونهضة في غزة بحرارة 26 درجة وأجواء جزئيا غائمة. طقس اليوم مغموم والحرارة بين 21 و27 درجة. وغدا يتواصل الطقس مغما والحرارة بين 21 و26 درجة. شكرا لحسن المتابعة.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج ميتيو، والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
0: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
1: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة،
0: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
1: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
0: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
1: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
0: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
1: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
0: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
1: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
0: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
1: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
0: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
1: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
0: 500 متر فقط؟
1: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
0: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
1: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
0: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
1: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
0: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
1: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
0: إنه صراع بين النوعية والكمية،
1: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
0: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
1: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
0: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
1: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
0: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
1: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
0: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
1: شكرا لكم على هذه المساحة.
0: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد وصانيا في برنامج مساحة حوار، والآن ننتقل إلى بوب زان كوزين.
1: هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زان كوزين. نحن متخصصون في مجال المطابخ، نقدم لكم خدمة مختلفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زان كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زان كوزين.
2: Oh.

0: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة جمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محمد. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.
1: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال
2: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 4 عصرا و59 دقيقة.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. هنا باريس،
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد وصانيا في برنامج مساحة حوار، والآن ننتقل إلى المنجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المحاطف في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل، من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لرلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
0: كنتم معنا مع عصام في برنامج المنوجز الوطني، والآن ننتقل إلى المنوجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج الموجز العالمي، والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج الموجز الاقتصادي، والآن ننتقل إلى الموجز الرياضي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. مرحبا بكم عشاق الرياضة في راديو الوسط. بدء المنافسات ونتائج المباريات تبدأ الآن مع ملفات اليوم.

أقدم لكم جميعا مستجداتي الرياضية بكل شرف وحب للأرض الطيبة. تخبرنا راديو الوسط أن المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يواجه اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر 26 و2000 نظيرة البنينية. تلعب المباراة على ملعب كيذ بمدينة لومي في الطوغو بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر. تأتي هذه المباراة ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة. وعلى صعيد آخر تنقل لكم راديو الوسط أخبار كرة القدم الأوروبية، حيث وصلت البرتغال حاملة اللقب حصد العلامة الكاملة للمباراة الرابعة تواليا في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. فازت البرتغال على أرضها بهدفين لهدف أمام النرويج لتحسم تأهلها إلى دور الثمانية المقرر في مارس المقبل. جاء هذا التأهل بعد أيام من بدء حالة جدل أثيرت إثر انسحاب كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب. وفي الشأن المحلي، تفيد راديو الوسط بأن مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد دعا إلى اجتماع عاجل واستثنائي. جاء هذا التعجيل على إثر أحداث العنف الخطيرة التي جدت يوم أمس بقاعة صيادة. حدثت هذه الوقوعات بمناسبة مقابلة الاتحاد الرياضي بصيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة أصاغر. ونختم موعدكم الرياضي مع راديو الوسط بذكر برنامج الرابطة الأولى لكرة القدم. تدور يومي السبت والأحد العاشر والحادي عشر من أكتوبر مواجهات الجولة الخامسة ذهابا من بطولة الرابطة الأولى. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات مع برامجنا ونشراتنا الرياضية المتوصلة من قلب الأرض الطيبة. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: خارج وهذا مين.
1: كنتم معنا مع أحمد في برنامج تكنولوجيا اليوم، والآن ننتقل إلى متاو.
2: نشرة الطقس على راديو الوسط.
1: أهلا بكم في هذا النشرة الجوية عبر راديو الوسط مع أحمد. نبدأ حالتنا الجوية اليوم في سيدي بوزيد بحرارة 29 درجة وسماء صافية. الطقس اليوم في سيدي بوزيد جزئيا غائم مع حرارة قصوى تصل إلى 29 درجة ودنيا في حدود 18 درجة. وغدا يتواصل الطقس جزئيا غائما مع درجات حرارة تتراوح بين 19 و30 درجة. ننتقل إلى قفصة حيث نسجل الآن 28 درجة مع سماء صافية. طقس اليوم في قفصة جزئيا غائم والحرارة القصوى 18 درجة والدنيا 18 درجة. وغدا سيكون الطقس مغمى مع حرارة بين 20 و30 درجة. في باريس الحرارة الآن 24 درجة بأجواء شبه صافية. طقس اليوم مغموم والحرارة بين 13 و24 درجة. وغدا يستمر الطقس مغمى مع نفس درجات الحرارة. أما في مونريال نسجل الآن 11 درجة مع سماء صافية. طقس اليوم يشهد أمطارا مع حرارة بين 6 و14 درجة. وغدا يكون الطقس مغمى والحرارة بين 2 و7 درجات. ونهتة في غزة بحرارة 26 درجة وأجواء جزئيا غائمة. طقس اليوم مأموم والحرارة بين 21 و27 درجة. وغدا يتواصل الطقس مغمى والحرارة بين 21 و26 درجة. شكرا لحسن المتابعة.
3: أهلا بكم في راديو الوسط صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي ونشكرك على وقتك.
4: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
3: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
4: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
3: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
4: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق. فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
3: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملاً مهنياً، أليس كذلك؟
4: بالتأكيد ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان. مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
3: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
4: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
3: وكيف تضمنون المصداقية؟
4: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
3: كلمة أخيرة للمستمعين؟
4: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
3: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
2: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم، أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء. إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود؟ نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهداً وصبراً ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات. راديو الوسط صوت سيدي بوزيد هنا باريس

0: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم للابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة. هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم للابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج تكنولوجيا اليوم، والآن ننتقل إلى متاو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
0: أهلا بكم في هذا النشرة الجوية عبر راديو الوسط مع أحمد. نبدأ حالتنا الجوية اليوم في سيدي بوزيد بحرارة 29 درجة وسماء صافية. الطقس اليوم في سيدي بوزيد جزئيا غائم مع حرارة قصوى تصل إلى 29 درجة ودنيا في حدود 18 درجة. وغدا يتواصل الطقس جزئيا غائما مع درجات حرارة تتراوح بين 19 و30 و30 درجة. ننتقل إلى قفصة حيث نسجل الآن 28 درجة مع سماء صافية. طقس اليوم في قفصة جزئيا غائم والحرارة القصوى 28 درجة والدنيا 18 درجة. وغدا سيكون الطقس مغما مع حرارة بين 20 و30 درجة. في باريس الحرارة الآن 24 درجة بأجواء شبه صافية. طقس اليوم مغموم والحرارة بين 13 و24 درجة. وغدا يستمر الطقس مغمى مع نفس درجات الحرارة. أما في مونريال نسجل الآن 11 درجة مع سماء صافية. طقس اليوم يشهد أمطارا مع حرارة بين 6 و14 درجة. وغدا يكون الطقس مغمى والحرارة بين 2 و7 درجات. ونهضة في غزة بحرارة 26 درجة وأجواء جزئيا غائمة. طقس اليوم مغموم والحرارة بين 21 و27 درجة. وغدا يتواصل الطقس مغمى والحرارة بين 21 و26 درجة. شكرا لحسن المتابعة.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج تكنولوجيا اليوم، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرمي مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي ونشكرك على وقتك.
1: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
1: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
0: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
1: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
0: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
1: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان. مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
0: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
1: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
0: وكيف تضمنون المصداقية؟
1: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
0: كلمة أخيرة للمستمعين؟
1: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
0: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج ميديو، والآن ننتقل إلى طبزن كوزين.
1: هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين. نحن متخصصون في مجال المطابخ، نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 5:59.
1: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكاناً بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس،

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج الموجز العالمي، والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل: من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر العام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر العام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ للرلقة باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
0: كنتم معنا مع عصام في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفوض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج الموجز العالمي، والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضا أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقا لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج الموجز الاقتصادي، والآن ننتقل إلى الموجز الرياضي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. مرحبا بكم عشاق الرياضة في راديو الوسط. بدء المنافسات ونتائج المباريات تبدأ الآن مع ملفات اليوم، حيث نقدم لكم جميع المستجدات الرياضية بكل شرف وحب للأرض الطيبة. تخبرنا راديو الوسط أن المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يواجه اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر 26 و2000 نظيرة البنينية. تلعب المباراة على ملعب كيذ بمدينة لومي في الطوغو بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر. تأتي هذه المباراة ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة. وعلى صعيد آخر تنقل لكم راديو الوسط أخبار كرة القدم الأوروبية، حيث وصلت البرتغال حاملة اللقب حصد العلامة الكاملة للمباراة الرابعة تواليا في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. فازت البرتغال على أرضها بهدفين لهدف أمام النرويج لتحسم تأهلها إلى دور الثمانية المقرر في مارس المقبل. جاء هذا التأهل بعد أيام من بدء حالة جدل أثيرت إثر انسحاب كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب. وفي الشأن المحلي تفيد راديو الوسط بأن مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد دعا إلى اجتماع عاجل واستثنائي. جاء هذا التعجيل على إثر أحداث العنف الخطيرة التي جدت يوم أمس بقاعة صيادة. حدثت هذه الوقوعات بمناسبة مقابلة الاتحاد الرياضي بصيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة أصاغر. ونختم موعدكم الرياضي.

0: الرياضية مع راديو الوسط بذكر برنامج الرابطة الأولى لكرة القدم. تدور يومي السبت والأحد العاشر والحادي عشر من أكتوبر مواجهات الجولة الخامسة ذهاباً من بطولة الرابطة الأولى. نتمنى لكم دائماً أطيب الأوقات مع برامجنا ونشراتنا الرياضية المتوصلة من قلب الأرض الطيبة.
1: أهلاً بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلاً بك سيدي ونشكرك على وقتك.
2: أهلاً بك وأهلاً بالمستمعين الكرام.
1: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
2: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيداً. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكاناً في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
1: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
2: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
1: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملاً مهنياً، أليس كذلك؟
2: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان، مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
1: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
2: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
1: وكيف تضمنون المصداقية؟
2: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
1: كلمة أخيرة للمستمعين؟
2: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
1: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
1: كنتم معنا مع أحمد في برنامج تكنولوجيا اليوم، والآن ننتقل إلى باب زن كوزين.
2: هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زن كوزين. نحن متخصصون في مجال المطابخ، نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زن كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زن كوزين.
3: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي ونشكرك على وقتك.
4: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
3: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
4: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد قرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
3: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
4: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
3: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
4: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان. مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
3: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
4: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
3: وكيف تضمنون المصداقية؟
4: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات بل تبنى خبرا بعد خبر.
3: كلمة أخيرة للمستمعين؟
4: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
3: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
5: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
5: صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس،

0: جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.
1: كنتم معنا مع أحمد في برنامج تكنولوجيا اليوم، والآن ننتقل إلى متاو.
0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
1: أهلا بكم في هذا النشرة الجوية عبر راديو الوسط مع أحمد. نبدأ حالتنا الجوية اليوم في سيدي بوزيد بحرارة 29 درجة وسماء صافية. الطقس اليوم في سيدي بوزيد جزئيا غائم مع حرارة قصوى تصل إلى 29 درجة ودنيا في حدود 18 درجة. وغدا يتواصل الطقس جزئيا غائما مع درجات حرارة تتراوح بين 19 و30 و30 درجة. ننتقل إلى قفصة حيث نسجل الآن 28 درجة مع سماء صافية. طقس اليوم في قفصة جزئيا غائم والحرارة القصوى 28 درجة والدنيا 18 درجة. وغدا سيكون الطقس مغما مع حرارة بين 20 و30 درجة. في باريس الحرارة الآن 24 درجة بأجواء شبه صافية. طقس اليوم مغموم والحرارة بين 13 و24 درجة. وغدا يستمر الطقس مغما مع نفس درجات الحرارة. أما في مونريال نسجل الآن 11 درجة مع سماء صافية. طقس اليوم يشهد أمطارا مع حرارة بين 6 و14 درجة. وغدا يكون الطقس مغما والحرارة بين 2 و7 درجات. ونهضة في غزة بحرارة 26 درجة وأجواء جزئيا غائمة. طقس اليوم مغموم والحرارة بين 21 و27 درجة. وغدا يتواصل الطقس مغما والحرارة بين 21 و26 درجة. شكرا لحسن المتابعة.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط يقدم لكم.
1: أهلا بكم في زاوية أخرى. موضوعنا اليوم هو العمل عن بعد. هل هو ثورة في الإنتاجية أم تهديد للنسيج الاجتماعي في تونس؟ تحية لك رأفت. هو تطور تقني لا مراء في ذلك، لكنني أخشى أن نفقد روح الفريق خلف هذه الشاشات الباردة. بكل موضوعية، العمل عن بعد يتجاوز العوائق الجغرافية في مناطقنا. موظف في سيدي بوزيد لا يحتاج لقطع مسافات طويلة للوصول، وهذا نختزل الإنسان في مجرد مسافات ومكان العمل. الابتكار يولد حول فنجان قهوة لا في عزلة الغرف. أذكر حين كنت مهندسا كانت إنتاجيتي مضاعفة في منزلي، رغم أن الوحدة كانت تشعرني أحيانا ببرودة المكان. إذا أنت تعترف الوحدة هي الثمن المدفوع لهذه الإنتاجية. أنت تحول الموظف إلى مجرد آلة تعمل في صمت مطبق. تذكري نقاشنا السابق عن التوازن بين العمل والحياة الخاصة. لا أحد يدعو لإلغاء المكاتب تماما، بل لإيجاد تنظيم هجين. وماذا عن الشباب الذين يحتاجون للتوجيه المباشر في المكاتب؟ أنا تعلمت المهنة من خلال مراقبة زملائي في الاستوديو. كيف سيتعلم الجيل الجديد دون هذا الاحتكاك اليومي؟ هذه نقطة جوهرية ومؤثرة، لا يمكن تعويض الخبرة المباشرة. ربما نحتاج لحضور المبتدئين في المكاتب مقابل مرونة للمحترفين. ربما هذا هو الحل. التوازن هو مفتاح الحفاظ على الرأسمال البشري، وتبقى قهوة الصباح مقدسة سواء كانت حقيقية أو افتراضية. لا مراء في ذلك، القهوة لا يمكن رقمنتها أبدا. شكرا إيمانا على هذا الحوار الممتع والمليء بالنقاط المهمة.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
1: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي، ونشكرك على وقتك.
2: أهلا بك، وأهلا بالمستمعين الكرام.
1: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
2: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف.

0: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي، ونشكرك على وقتك.
1: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
1: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
0: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
1: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
0: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
1: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان. مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
0: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
1: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
0: وكيف تضمنون المصداقية؟
1: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
0: كلمة أخيرة للمستمعين؟
1: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
0: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم، أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جليلا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس،

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل: من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لرلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
2: كنتم معنا مع عصام في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفوض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج الموجز العالمي، والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفر لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفر أيضا أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقا لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
0: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس،
0: الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج الموجز الاقتصادي، والآن ننتقل إلى الموجز الرياضي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. مرحبا بكم عشاق الرياضة في راديو الوسط. بدء المنافسات ونتائج المباريات تبدأ الآن مع ملفات اليوم، حيث نقدم لكم جميع المستجدات الرياضية بكل شرف وحب للأرض الطيبة. تخبرنا راديو الوسط أن المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يواجه اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر 26 و2000 نظيرة البنينية. تلعب المباراة على ملعب كيذ بمدينة لومي في الطوغو بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر. تأتي هذه المباراة ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة. وعلى صعيد آخر تنقل لكم راديو الوسط أخبار كرة القدم الأوروبية، حيث وصلت البرتغال حاملة اللقب حصد العلامة الكاملة للمباراة الرابعة تواليا في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. فازت البرتغال على أرضها بهدفين لهدف أمام النرويج لتحسم تأهلها إلى دور الثمانية المقرر في مارس المقبل. جاء هذا التأهل بعد أيام من بدء حالة جدل أثيرت إثر انسحاب كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب. وفي الشأن المحلي، تفيد راديو الوسط بأن مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد دعا إلى اجتماع عاجل واستثنائي. جاء هذا التعجيل على إثر أحداث العنف الخطيرة التي جدت يوم أمس بقاعة صيادة. حدثت هذه الوقوعات بمناسبة مقابلة الاتحاد الرياضي بصيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة أصاغر. ونختم موعدكم الرياضي مع راديو الوسط بذكر برنامج الرابطة الأولى لكرة القدم. تدور يومي السبت والأحد العاشر والحادي عشر من أكتوبر مواجهات الجولة الخامسة ذهابا من بطولة الرابطة الأولى. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات مع برامجنا ونشراتنا الرياضية المتوصلة من قلب الأرض الطيبة. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: حان الآن موعد صلاة العشاء بتوقيت مدينة سيدي بوزيد.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي، ونشكرك على وقتك.
2: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
1: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
2: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
1: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
2: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
1: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
2: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان، مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
1: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
2: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
1: وكيف تضمنون المصداقية؟
2: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
1: كلمة أخيرة للمستمعين؟
2: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
1: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
3: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: So.
1: عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس،
1: حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريباً، وتذكروا دائماً، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 7:59.
1: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء، ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل: من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لرلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
2: كنتم معنا مع عصام في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفوض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرمي مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج الموجز العالمي، والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضا أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقا لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.

من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم، أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي، ونشكرك على وقتك.
1: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
1: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
0: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
1: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
0: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
1: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان، مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
0: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
1: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
0: وكيف تضمنون المصداقية؟
1: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
0: كلمة أخيرة للمستمعين؟
1: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
0: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
2: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: راديو الوسط صوت سيدي بوزيد هنا باريس.
1: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت.
1: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 8:59.
2: Now,

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل: من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر العام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر العام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لرلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
2: كنتم معنا مع عصام في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرمي مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج الموجز العالمي، والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.

0: صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس، هنا راديو الوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا ميرا ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
2: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة، كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريباً، وتذكروا دائماً، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي، ونشكرك على وقتك.
1: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
1: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد قرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
0: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
1: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
0: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
1: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان. مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
0: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
1: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
0: وكيف تضمنون المصداقية؟
1: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
0: كلمة أخيرة للمستمعين؟
1: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
0: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: now.
1: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة جمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في قلبي مهما بعدت المسافات.
2: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: ألا فهمت، ألا فهمنا، ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم.

0: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم. راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس.
1: لا، بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا، عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده. هل يا ترى

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل، من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية، وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ للإلقاء باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
2: كنتم معنا مع عصام في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفوض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: Cardi, hang on.
1: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
2: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء، ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
3: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.
1: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعداداً لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: Thank you.

0: راديو الوسط صوت سيدي بوزيد هنا باريس. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: هالآلة العجيبة عم تعزف وحدها، هل يا ترى

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
1: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود؟ نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.
2: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مغرمزة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس،

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المحاطف في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل: من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر العام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر العام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لرلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
2: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
3: كنتم معنا مع عصام في برنامج المنوجز الوطني، والآن ننتقل إلى المنوجز العالمي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفوض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
1: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
2: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة جمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم، ووفقكم في مسيرتكم، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

لا بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده. هل يا ترى

0: راديو الوسط صوت سيدي بوزيد هنا باريس.
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
2: عشاق الرياضة مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مغرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم، هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون ساعته 11 ليلاً 59 دقيقة.
1: Oh.

حبك ما بعرف هن قالولي ومن يومها صار.

0: راديو الوسط صوت سيدي بوزيد هنا باريس.
1: لا بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده. هل يا ترى

عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات

0: الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكاناً بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس.
1: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جليلا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
0: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا ميرا ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى وأخبارا تهمكم وموسيقى. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم. إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة جمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس،

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 12 ليلاً و59 دقيقة.
1: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكاناً بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.